2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية متابعينا الكرام، والآن أنتقل بكم إلى استوديو الأخبار في هذه النشرة الموجزة.

مع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا تدخل حزمة من التغييرات المهمة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز يوليو، وتشمل الأجور والضرائب ومدخرات التقاعد والمساعدات الحكومية. وسيستفيد نحو 1,800,000 عامل من زيادة في الأجور بنسبة 4.75%، في حين ستنخفض أدنى شريحة ضريبية من 16 إلى 15%. كما سيطبق نظام السوبربي، حيث تدفع مساهمات التقاعد مع الراتب مباشرة، إلى جانب رفع بعض مدفوعات سنترلينك وتوسيع إجازة الوالدين المدفوعة وتعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال وحماية المستهلكين، إلى جانب تغييرات أخرى على مستوى الولايات. أعلنت السلطات في غرب أستراليا تلقي 94 بلاغا عن طيور أو حيوانات برية نافقة أو مريضة منذ رصد سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور لأول مرة في البر الرئيسي الأسترالي. وقالت وزيرة الزراعة في الولاية إن 11 بلاغا خضعت لمزيد من الفحوص في وقت جمعت فيه عينات من طيور بحرية في بيرث وجيرالتون. كما وأكدت السلطات عدم وجود أدلة حتى الآن على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية أو حدوث نفوق جماعي، فيما تتواصل عمليات الرصد والفحوص في عدة مناطق ساحلية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن تقدم المباحثات مع الولايات المتحدة سيقاس بمدى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، مؤكدة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء أساسي من مذكرة التفاهم. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي الأثناء، أعلنت مصادر إيرانية الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، فيما سجل مضيق هرمز أعلى حركة ملاحة منذ آذار مارس مع عبور 36 سفينة خلال يوم واحد. وعلى الصعيد اللبناني، يستعد لبنان لجولة جديدة من المحادثات مع الإسرائيليين في واشنطن وسط تداخل الجهود الدبلوماسية مع التطورات الإقليمية، ولا سيما بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وتأتي هذه الجولة بعد محاولات سابقة لم تفض إلى وقف دائم لإطلاق النار، رغم تحقق فترات من الهدوء النسبي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما قد تسفر عنه المباحثات من خطوات تساهم في تخفيف التوتر على الحدود. بالخبر الأخير، تستعد أوروبا لموجة حر شديدة هذا الأسبوع دفعت عدة دول إلى اتخاذ إجراءات احترازية بعد أن سجلت فرنسا أعلى درجات حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1947. وأدت الحالة الجوية الحارة إلى مقتل 40 شخصا غرقا في فرنسا أثناء السباحة هربا من الحر، في حين أغلقت مدارس ومعالم سياحية منها برج إيفل وألغيت رحلات قطارات في بلجيكا، كما وقف العمل في محطة جولفيش النووية جنوب غرب فرنسا بسبب هذه الظروف المناخية، وسط تحذيرات من استمرار موجة الحر واتساع تأثيرها في أنحاء القارة. انتهى هذا الموجز، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الدويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
5: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
6: أنت مهم في العمل.
5: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
7: شكرا أمي.
5: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خاتم النبوة بين كتفيه.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم هذا اليوم. اليوم هو الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر حزيران للعام 2026، واليوم هو التاسع من المحرم للعام الهجري 1448. هنادي معكم اليوم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، وذلك من خلال برنامج نبع المعرفة الذي يطل عليكم من خلال الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلينا، وأتمنى لكم يوما تتفتح فيه الأماني كالزهور وتشرق فيه القلوب بالأمل والسرور. جعل الله يومكم ممتلئا بالرضا وأيامكم مزدانة بالخير والهنا.

إذن اليوم سنمتع مسامعكم بسيرة حافظ نجم وصف بأنه الإمام العلامة الأوحد، الفهامة المتقن، العلم الزاهر، البحر الزاخر.

هو من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله. يا ترى من هو هذا الذي سنحدثكم عنه اليوم ونشنف مسامعكم بسيرته؟ كيف نشأ؟ ماذا ورد في الثناء عليه؟ وما هي أهم مصنفاته وتآليفه؟ إنه الحافظ المحدث السخاوي، الأصل هو من القاهرة وشافعي المذهب.

0: حبيب.
1: أيضا اليوم سنحدثكم عن شهيد عاشوراء، زاوية صحية سترافقنا بالإضافة إلى فترة ترفيهية. أتمنى منكم المشاركة معنا بعد أخبار الساعة 11.
2: المصطفى قلب الذي يصفو لدى ذكر الرسول.
1: تحية للأخت نجات مكوك، بارك الله فيك، أسعد الله أوقاتك يا أخت نجات.

الحافظ المحدث السخاوي هو محمد، هو محمد بن عبد الرحمن الملقب بشمس الدين أبو الخير، الإمام الحافظ المؤرخ الكبير السخاوي الأصلي القاهري الشافعي.

0: والفجر
1: ولد الإمام السخاوي في ربيع الأول سنة 31 و800. حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده، ثم حفظ المنهاج وألفية ابن مالك وألفية العراقي وغالب الشاطبية والنخبة لابن حجر ومقدمة الشاوي في العروض، وبرع في العربية والفقه والقراءات والحديث، برع في التاريخ وشارك في الفرائض والحساب وفي التفسير وأصول الفقه وغير ذلك.
0: بالمصطفى
1: إذن هذا الإمام السخاوي حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده، ثم حفظ المنهاج وألفية ابن مالك وألفية العراقي وغالب الشاطبية والنخبة ومقدمة الشاوي في العروض، برع في العربية والفقه والقراءات والحديث والتاريخ، برع في القراءات والحديث والتاريخ وشارك في الفرائض والحساب وفي التفسير وأصول الفقه وغيرها. كلما انتهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره، وقبل ذلك كله سمع مع والده الكثير من الحديث على شيخه إمام الأئمة.

0: متي الشهاب بن حجر، فكان أول ما وقف عليه من ذلك في سنة 38. أذكركم أنه ولد في سنة 31 و800، وبدأ بالحديث أو بالقراءة على شيخه سنة 38، يعني كان عمره 7 سنوات.
1: حبيبي وعللت نفسي.
0: أوقع الله في قلبه محبته، أي محبة شيخه ابن حجر، فلازم مجلسه وعادت عليه بركته في هذا الشأن، وداوم الملازمة لشيخه حتى حمل عنه علما جما، وقرأ عليه الاصطلاح بتمامه، وسمع عليه جل كتبه كالألفية وشرحها، وعلوم الحديث لابن الصلاح، ومناقب كل من الشافعي والليث، وغالب فتح الباري، ومقدمة الإصابة وجملة، وصار أكثر أهل العصر مسموعاً وأكثرهم رواية.
1: ولن أتخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا بحلوك.
0: توجه الإمام السخاوي لقضاء فريضة الحج، وصل مكة وقرأ بها من الكتب الكبار والأجزاء القصار ما لم يتهيأ لغيره من الغرباء، حتى قرأ على خلق كثير داخل البيت المعظم، وبالحجر وعلو غار ثور وجبل حراء، وبكثير من المشاهد المأثورة بمكة المكرمة وظاهرها. قرأ هذه الكتب بكثير من المشاهد المأثورة بمكة وظاهرها كالجعرانة ومنن ومسجد الخيف، وقرأ بالمدينة الشريفة تجاه الحجرة النبوية على كثير من المشايخ. إذن قرأ بالمدينة الشريفة أمام أو تجاه الحجرة النبوية على كثير من المشايخ.

خير الناس. رجع الإمام السخاوي إلى القاهرة فأقام بها ملازما السماع والقراءة والتخريج والاستفادة من الشيوخ والأقران، حيث حصل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والأجزاء والفوائد، وقد رحل إلى عدد كبير من الأمصار في سبيل طلب العلم، منها دمشق وحلب وبيت المقدس والخليل ونابلس والرملة وحماه وبعلبك وحمص والمعرة وطرابلس وغير ذلك من البلدان. أما مقروآته ومسموعاته فكثيرة جدا لا تكاد تحصر أو لا تكاد تنحصر، وأخذ عن جماعة لا يحصون يزيدون على 400 شيخ، أذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء. فمما صنفه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، والغاية في شرح منظومة ابن الجزري، والإيضاح في شرح نظم العراقي، وشرح الشمائل النبوية للترمذي، وشرح ألفية السيرة العراقية، وشرح ألفية السيرة للعراقي، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع. وهو هذا الكتاب يتألف من 6 مجلدات، إذن هذا الكتاب يكون 6 مجلدات، والذيل على طبقات القراء لابن الجزري في مجلد، والجواهر والدرر في ترجمة شيخه شيخ الإسلام ابن حجر في مجلد ضخم وربما في مجلدين، وغير ذلك كثير من التصانيف والتآليف.

ماذا ورد في الثناء عليه؟ كان ولده الحافظ النجم عمر، أي ولد الإمام السخاوي، لا يقدم عليه أحداً، ومما كتبه في وصف والده قال: الوصف بشيخنا الإمام العلامة الأوحد الحافظ الفهامة المتقن العلم الزاهر والبحر الزاخر عمدة الحفاظ وخاتمتهم، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الإسلام عيال عليه، وهو الذي لم يزل قائماً من السنة بأعبائها ناصباً نفسه لنشرها وأدائها محققاً لفنونها.

أثنى عليه الكثير من الحفاظ المحدثين، فمما جاء في مدح الإمام السخاوي هو الإمام العلامة الحافظ الأستاذ الحجة المتقن المحقق شيخ السنة حافظ الأمة إمام العصر أوحد الدهر مفتي المسلمين محيي سنة سيد الأولين، أبقاه الله للمعارف علما ولمعالم العلم إماما مقدما، وأحيا بحياته الشريفة مآثر شيخه شيخ الإسلام، وجعله خلفا عن السلف الأئمة الأعلام.

0: أما المفوه البليغ البرهان الباعوني شيخ أهل الأدب فكان مما قال عن الإمام السخاوي: الشيخ الإمام الحائز لأنواع الفضل على التمام، الحافظ لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أعاد الله على المسلمين من بركاته. هو من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله، وقد حصل الاجتماع بخدمته والفوز ببركته والاقتباس من فوائده والاستمتاع بفرائده.
1: أهل الغوثية نظرة شيخ الطريق إبراهيم.
0: أما قاضي القضاة العلم البلقيني فوصفه بالشيخ الفاضل العلامة الحافظ، جمع فأوعى واهتم بهذا الفن ولم يزل له يرعى.

أما البدري قاضي مصر فكان مما كتبه في مدح الإمام السخاوي، وكيف لا وإمامة مؤلفه في فنون الحديث النبوي لا تنكر، وتقدمه فيه ليس بشاذ ولا منكر، بل هو باستفاضته أشهر من أن يقال ويذكر، وحفظه للرجال وطبقاتهم ومراتبهم سما فيه على أهل عصره، وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له بمزيد علوه وفخره، واستحضاره للأسانيد والمتون من أمهات الكتب لا يدرك قرار بحره، فقد حاز قصب السبق في مضماره، وميز صعاب القشر من لبابه بجودة قريحته وبنات أفكاره، بحيث صار هو الحجة في زمانه، وشهد له الحفاظ بالتقدم على الشيوخ فضلا عن أقرانه.

حفظه للرجال وطبقاتهم ومراتبهم سما فيه على أهل عصره، وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له بمزيد علوه وفخره واستحضاره للأسانيد والمتون من أمهات الكتب لا يدرك قرار بحره. أما العلامة فريد الأدباء الشهاب الحجازي فكان مما قاله في الإمام السخاوي: الإمام العلامة حافظ عصره ومسند شامه، ومسند شامه ومصره هو بحر طاب موردا، وسيد صار لطالب اتصال متون الحديث على الحالين سندا، بل هو لعمري عين في الأثر، وما رآه أحد ممن سمع به إلا قال قد وافق الخبر الخبر.

ومما جاء في الثناء عليه أيضا هو الشيخ الإمام العلامة الثقة الفهامة الحجة مفتي المسلمين إمام المحدثين حافظ العصر شيخ السنة النبوية ومحررها وحامل راية فنونها ومقررها من صار الاعتماد عليه والمرجوع في كشف المعضلات إليه أمتع الله بفوائده وأجراه على جميل عوائده. أما الشمس القرافي سبط بن أبي جمرة فقال الشيخ الإمام المحدث الكامل الحافظ المتقن الباحث في هذا الفن عن حقائقه المبلغ في طلب التصحيح غاية دقائقه أفاض الله علينا من بركاته وعلومه وأدام نعمه عليه في حركاته وسكونه. قال الحجازي هذه الأبيات: أعني الإمام العالم العلامة، المسند المحدث الفهامة، الحافظ المفوه السخاوية، بعلم كل عالم وراوي. وأيضا ابن الحمصي قال: يا خادما أخبار أشرف مرسل، وسخى فنسبته إليه سخاوي، وحوى السياسة والرياسة ناهجا، منهاج حبر للمكارم حاوي. أما الشمس بن القاياتي فقال مخاطبا له: يا حافظا سنة المختار من مضر وباذلا جهده في خدمة الأثر، ومن سما وعلا في كل مكرمة حتى استكان له من كان ذا بصري. الإمام السخاوي نفسه فقد قال عن عمل المولد: لم يفعله أحد من القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم. مات الإمام السخاوي في المدينة المنورة يوم الأحد 28 من شهر شعبان سنة 1900، وصلي عليه بعد صلاة صبح يوم الاثنين، دفن بالبقيع بقرب الإمام مالك رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. هذه الترجمة نقلناها إليكم من كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

نعيد عليكم ما قاله البرهان الباعوني المفوه البليغ البرهان الباعوني شيخ أهل الأدب، فكان مما قال: الشيخ الإمام الحائز لأنواع الفضل على التمام، الحافظ لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أعاد الله على المسلمين من بركاته، هو من الأفراد في علم الحديث، هو من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله، وليس بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله، وقد حصل الاجتماع بخدمته والفوز ببركته والاقتباس من فوائده والاستمتاع بفرائده.

أربع فوائد للنوم والاستيقاظ المبكر. يعد النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من العادات الصحية التي تساهم في تعزيز النشاط الذهني والشعور بالحيوية والقوة الداخلية. لا يقتصر تأثير هذه العادة على عدد ساعات النوم فقط، بل يمتد أيضا إلى توقيت النوم والاستيقاظ الذي يلعب دورا مهما في تحسين المزاج وجودة الحياة اليومية. ووفقا لما نشر في موقع صحي، فإن النوم والاستيقاظ المبكرين ينسجمان مع إيقاع الطبيعة، بينما قد يؤدي السهر المتكرر إلى تراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتعب وسرعة الانفعال. من أبرز فوائد هذه العادة انتعاش ذهني صفاء في بداية اليوم. ينظر إلى الساعات التي تسبق شروق الشمس على أنها فترة تتسم بالهدوء والنقاء، حيث تكون الطبيعة في أفضل حالاتها من السكينة والانتعاش. عندما يستيقظ الإنسان مبكراً بعد نوم مريح، يصبح أكثر قدرة على الاستمتاع بهذا الهدوء واستشعار صفاء البيئة المحيطة، ما ينعكس إيجاباً على حالته الذهنية ويمنحه شعوراً بالانتعاش طوال اليوم. يساعد النوم المبكر بعد الانتهاء من الأنشطة اليومية والتفكير والتأمل على منح العقل فرصة للراحة، استعادة التوازن، كما يساهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة والسكينة النفسية، ويجعل ممارسة التأمل أكثر سهولة وفاعلية. أيضاً يؤدي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر إلى تحسين الصحة البدنية. حيث يساعد هذا النمط على تحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة وتعزيز التناغم بين وظائف الجسم والدماغ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والنجاح في مختلف مجالات الحياة.

نوم أكثر هدوءاً وأكثر جودة. يعد صفاء الذهن والحصول على نوم هادئ وعالي الجودة من العوامل المهمة للحفاظ على التوازن النفسي، فالسهر قد يخل بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم والعقل، يؤثر سلباً في الحالة المزاجية، ما قد يؤدي إلى زيادة الأحلام وكثرة الأفكار السلبية أو المرهقة خلال النهار. في المقابل يسهم النوم المبكر في تحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالراحة والاستقرار النفسي. ولتعلموا مستمعين الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الاستيقاظ باكراً، وذلك قبل 1400 سنة، فالتبكير لطلب الحاجات المهمة مطلوب. التبكير ورد في حديث بورك لأمتي في بكورها، فالاستيقاظ باكرا يساعد على الدين وعلى الدنيا، أمر ممدوح شرعا. فالسهر والنوم بعد الفجر مذموم إلا أن يكون الشخص به حاجة إلى ذلك. الأحسن الاستيقاظ قبل الفجر، هذا الذي يعرفه المسلمون القدماء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك إلى اليوم. الاستيقاظ باكرا فيه خير كثير، حتى في الطب يعني أثبتوا أن هذا صحي للجسم. أما عادات المسلمين فتغيرت كثيرا منذ سنوات مضت. من عادات المسلمين الأولى التي فيها خير كثير التبكير بالنوم بعد صلاة العشاء، هذا الأمر يحبه الله عز وجل.

وكما نقلنا لكم حتى طبيا هذا مفيد للصحة جدا، النوم باكرا والاستيقاظ باكراً.

سنتوقف لفاصل إنشادي قصير حوالي 4 دقائق، ثم بعد ذلك فاصل إخباري ونعود مع شهيد عاشوراء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد جد الحسن والحسين.

أهل السنة والجماعة يعلمون أجيالهم وطلابهم أن الحسين عليه السلام إمام علم من أئمة المسلمين وعالم من علماء الصحابة وسادتهم، خرج ليواجه باطل الظلام بشجاعة الحق، ثائرا مصلحا في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن حب آل بيت النبي الكريم فرض، وأنهم أسيادنا وتيجان رؤوسنا وأهل العلم والفهم والفضل والعدل والسداد والرشاد، وأن الحب الصادق يكون بالاتباع على سنة وهدى باعتدال وتوسط من غير إفراط ولا تفريط ولا زيادة مبالغة ولا عدم مبالاة ولا أساطير الخرافات ولا قاصر الروايات التي يأنف منها سليم العقل وصحيح النقل. وأن الأئمة الأربعة المرضيين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا متحابين متناصحين متناصرين متعاونين، وأنهم أسيادنا وتيجان رؤوسنا وأهل العلم والفهم والفضل والعدل، وأن مدينة العلم أقضى القضاة الإمام علي عليه السلام بايع إخوانه الثلاثة وصلى خلفهم وكان مستشارا أمينا لهم، وأن الإمام عرض بنته أم كلثوم على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته فزوجه إياها وولدت له زوجها.

0: حبيبي.
1: وأن الإمام عليا لا شك خليفة عادل، بطل حكيم، محق في كل معاركه الجمل وصفين والنهروان، وأن من قاتلوه بغاة ظلام تاب كثير منهم بعد ذلك، وأن أعداء الإسلام على مر التاريخ افتعلوا أخبارا ملفقة وأحداثا مختلقة لزرع الشقاق وبث العداء بين المسلمين، وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على العموم حفظوا الدين ونصروه، وهم خير صحب لخير نبي رضي الله عنهم وأرضاهم.

تأمل كيف بكت استشهاد الحسين الملائكة والأرض والسماء، وكيف كسفت الشمس واحمرت آفاق الدنيا، ومطر الناس مطرا كالدم على البيوت والجدران، ونعته هواتف الجن إذ كتبت يد امتدت من الغيب على جدار: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟

تأمل كيف بكته أرض الطفة التي عانقت دمه الزكي، وكيف اشتاقه شاطئ دجلة وما زال يبكيه نهرها.

وما يزال اسم الحسين عليه السلام يتردد في أدبيات أهل السنة والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضله، وفي قصص صالحي هذه الأمة وكبرائها، ومآثر أبطال الدعوة الإسلامية ورجالها، وفي أناشيدهم وأشعارهم ومحفوظاتهم، وفي التمثل بأفعالهم وأحوالهم، وفي تسمية أولادهم وأحفادهم.

أهل السنة والجماعة يعلمون أولادهم وذرياتهم أن عاشوراء كتاب العزيمة والفداء، مناسبة محفورة سطورها في الوجدان، لا تنسى إلى يوم الدين. نتعلم منها الدروس والعبر والولاء لنواجه تحديات الحياة وما أكثرها، وأن شاباً بطلاً من آل بيت النبوة فدى هذه الأمة بنفسه وأهله وصحبه ليكون لنا كرامة وقضية نعيش لها مرفوعي الرأس في وجه الهوان والذل، وأن الظلم دولة ساعة، وأن الحق إلى قيام الساعة.

وهيهات للظلم والظالم الدوام، وأن الدم انتصر على السيف، وأن الحسين هو شرفنا وسؤددنا وهويتنا ومدرستنا وعترة أهل بيت نبينا، وأن الحسين عنوان المروءات وفارس العزمات، وأنه باق فينا يجري حبه في شرفنا.

تأمل ثبات أهل الحسين وصحبه معه عندما خيرهم بين الرحيل والمواجهة. تأمل كيف أن الحسين صار علامة بارزة على صعيد الإنسانية جمعاء في الثورة على الفساد بكل أشكاله وأنواعه. تأمل كيف استطاع الحسين أن يمجد الحق الأبلج ويجرم الباطل اللجلج. تأمل كيف انتصر الحسين المظلوم المقتول وخسر المارق الظالم القاتل.

كمان في عندي أسئلة خمسة بطرحها عليكم، هي عبارة عن كلمات تتألف فقط من حرفين، يعني بسألكم سؤال الإجابة فقط بحرفين. فيكن تتصلوا فينا على 9707274 وتشاركوا معنا بهذه الفقرة.

عضو آخر. شو هو هذا أو شو هنن هدول الحرفين؟ حرفين أو عضو بجسم الإنسان من حرفين، إذا قلبته بصير اسم لعضو آخر.

بتمنى اسمع صوتك اخت نجاة لو هيك بتسلمي علينا، واجاباتك اجاباتك صحيحه بارك الله فيكي. طيب في عندي اسئله كتير حلوه، يعني فيكن تشاركوا معنا بالاجابه عليا. هي عباره عن اسئله خمسه بطرحها، لكن تتالف الاجابه من حرفين، كمان كتير سهله وكتير حلوه. طيب شوفي عنا هيك اسئله. طيب فواكه بدون نواه، بدي خمس اسماء من فواكه بناكلها بدون ما يكون فيها بذره، يعني شو هي هالفواكه؟ رقم التليفون 9707 2747.

0: شو بتحطي للسلطة مثلا؟
1: حامض، خل،
0: وشو خل، وشو كمان؟ ملح وحامض وشو؟
1: زيت.
0: زيت. وأكتر شيء صاروا أربعة، خل وزيت وقلتي لي حليب وحامض وشو كمان أكتر شيء منشربه؟ شو منشرب؟ كم قديت تشربي
1: مي؟
0: مي؟ كم لتر تشربي باليوم مي؟
1: بيقولوا لازم نشرب، مطلوب نشرب 3 لتر أو 2 لتر.
0: حلوة نشرب لتر. يعني هيدي المي كمان بنوزنا يعني تقاس باللتر. بارك الله فيك يا حجة أحمد. يا ميت هلا، سررنا بسماع صوتك.
1: تسلمي، بارك الله فيك
0: يا ميت هلا، شكرا لك.
1: الله معك،
0: مع السلامة.

إذن ساعة باستديوهات الإذاعة 11:36 دقيقة، سنترككم ونودعكم على أمل أن ألتقي بكم مجددا مستمعينا الكرام. بدي أتشكر الحاج أم أحمد، أيضا الحاج عبير، الأخت رضا، الأخت نجاتي اللي شاركتنا عبر الواتساب، وكل يلي تابعنا. لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 92.1 ميجاهرتز FM.

أهلا بكم أعزائنا. ستستفيد ملايين الأسر الأسترالية من تخفيضات ومزايا ضريبية جديدة اعتبارا من الأول من تموز يوليو، ما سيوفر للعاملين مئات الدولارات الإضافية خلال السنة المالية المقبلة. وتشمل الإجراءات خصما ضريبيا فوريا بقيمة $1,000 يستفيد منه نحو 6,200,000,000,000 دافع ضريبة، إلى جانب خفض أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%. يشار إلى أنه من المتوقع أن يوفر ذلك للعامل المتوسط نحو $473 خلال عام 2026-27 مع زيادة الوفر في السنوات اللاحقة. وقد حذرت مصلحة الضرائب من التسرع في تقديم الإقرارات الضريبية قبل اكتمال البيانات. أقر البرلمان الأسترالي تعديلات الحكومة على ضريبة الأرباح الرأسمالية والسلبية الضريبية بعد اتفاق بين حكومة حزب العمال وحزب الخضر. وبناء على الاتفاق سيمنع استخدام صناديق التقاعد الذاتية SMSF في اقتراض الأموال لشراء العقارات السكنية مستقبلا مع استثناءات الترتيبات القائمة حاليا. وبدوره قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن التغييرات تهدف إلى منح المشترين فرصا أكبر لامتلاك منازلهم. في الغضون جرى تمديد التحقيق البرلماني في تعديلات نظام التأمين لذوي الإعاقة NDIS 8 أسابيع إضافية، حيث يضغط حزب الخضر من أجل مزيد من الحمايات للمستفيدين من النظام. تستمر المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران حول ملفات المفاوضات الجارية بعد الجولة الأولى من المباحثات التي عقدت في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تفتيش منشآتها النووية لفترة غير محددة، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت إشراف أمريكي، وأن واشنطن وافقت بناء على ما وصفه بالتنازلات الإيرانية على رفع الحصار البحري بشكل كامل. في الأثناء نفت طهران الموافقة على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية المتضررة، مؤكدة أنها حرة في التصرف بأموالها المفرج عنها، وأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم يسبق أي مفاوضات تفصيلية بشأن الملف النووي. وفي سياق متصل وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إسلام أباد، حيث بحث مع القيادة الباكستانية توسيع التعاون الثنائي وتطورات المفاوضات، مشيدا بدور باكستان في تقريب وجهات النظر بين الجانبين. في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أكد مكتب إعلامي الأسرى أن سلطات الاحتلال تستخدم التجويع وسيلة للضغط على المعتقلين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات أثناء التحقيق العسكري. وأشار المكتب إلى تفشي مرض الجرب وحالات الحساسية بين أسرى سجن نفحة في ظل الإهمال الطبي وتردي الظروف الصحية. وأضاف أن إدارة السجن تواصل وضع قيود على فسح الأسرى وتنفيذ عقوبات جماعية، فيما تستمر وحدات القمع في اقتحام الأقسام والاعتداء على الأسرى بالغاز والهروات. بالخبر الأخير، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. نشكركم على المتابعة أعزائنا، قدمنا لكم هذا الموجز من توأم فام. إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فهذا درس مختصر عن يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين. إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، وكان جبارا كبيرا. قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعاياه إلى الإسلام فأظهر جبروته. ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,000 و600,000 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقنهم لندركهم. فدخل فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطم عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت. فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا. ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة. فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه 11، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم 3. وفي 10 من المحرم من السنة 4 للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل يريد قبائل من نجد، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم، ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب. وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرقة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شهر محرم فيه عدة ذكريات، منها العاشر من محرم عام 61 للهجرة، قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء ظلما على أيدي بعض المفتونين، وقتل كثير من أصحابه وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العاشر من محرم حصلت أمور كثيرة، تاب الله على آدم عليه السلام، نجى الله موسى ومن معه من فرعون ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه، وغير ذلك كثير.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: حبتها.
1: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
2: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والصلاة والسلام على جد الحسنين أبي الزهراء قرة العين، وعلى آله الأطهار من الرجس والشين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم أو في هذا الوقت من بعد ظهر يوم الأربعاء التاسع من شهر المحرم من شهر الله المحرم. نحييكم أطيب تحية ونسأل الله أن يجعل أوقاتكم عامرة بالخير والبركة.

0: نعيش هذه الأيام المباركة من شهر المحرم، شهر التضحية والصبر والثبات على الحق، ونستذكر فيها الدروس والعبر من سيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يرزقنا الاقتداء بأخلاقهم ومكارمهم.
1: كم تحار به العقول

أحبابنا، يسرنا أن نرافقكم في حلقة جديدة من برنامجكم PM Drive Time، فكونوا معنا في فقرات متنوعة ومفيدة ومع أجمل الرسائل التي تسعدنا دائما. فأهلا وسهلا بكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة وممتعة. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بشكر كل اللي هن معنا على السماع على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي متابعنا على 2mfm.org والديجيتال راديو، واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

برحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا عبر الأثير أو من خلال البث الإلكتروني. منحييكم أطيب تحية ومنتمنى لكم أمسية مباركة عامرة بالخير والطمأنينة إن شاء الله.

إذن أحبابنا، مثل ما خبرناكم اليوم هو الأربعاء للتاسع من المحرم من الاستراتيجية 1448 الموافق للرابع والعشرين من حزيران يونيو من سنة 2026. الساعة باستديوهاتنا 3:23 دقيقة. زينب نور العين. بالنسبة لمواقيت الصلاة، ما بقي من مواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان المغرب لليوم بيدخل الساعة 4:57 دقيقة، أما العشاء الساعة 6:23 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم الخميس، غدا الخميس للخامس والعشرين من جون، بيدخل الساعة 5:29 دقيقة، أما الشروق فالساعة 7 تماماً.

إذن أحبابنا الكرام، منقول للي هن اليوم صايمين الله يتقبل منكم الطاعات، آمين. فإذا اليوم هو التاسع وغدا هو العاشر من شهر المحرم الذي وقعت فيه أحداث عظيمة ذكرها أهل العلم والتاريخ، فهو يوم مبارك ارتبط بنجاة عدد من الأنبياء عليهم السلام، وفيه من الدروس والعبر ما يذكر المؤمن بفضل الله تعالى ورحمته بعباده، ولهذا كان لهذا اليوم مكانة خاصة في نفوس المسلمين عبر الأجيال.

نعم أحبابنا الكرام، وفي هذا الشهر وفي العاشر من المحرم أيضا نستذكر الوقائع، ومن أبرزها استشهاد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء في حادثة أليمة تركت أثرا عميقا في نفوس المسلمين واستذكرت عبر الأجيال لما تحمله من معاني الصبر والثبات والتضحية.

أما بالنسبة لأحوال الطقس بسيدني وضواحيها لليوم الأربعاء، فبتسجل الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات، مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا واحتمال لبعض الزخات الخفيفة على المناطق الساحلية. أما غدا الخميس العاشر من المحرم فتكون الأجواء غائمة مع فرص مرتفعة لهطول الأمطار، وتصل الحرارة إلى 18 درجة مئوية. برحب بالأخت روعة الخواجة وبقول لك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، وبيسعدني تكوني معنا.

نعم أحبابنا الكرام، ضمن فقرة هل تعلم حنتكلم عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ويل لك من الناس وويل لهم منك.

وهل تعلم يا أخي لمن ادخر الله تعالى ذخرا كبيرا من الثواب تحت العرش؟ هيدا كمان ضمن فقرة هل تعلم؟

أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم هي حنتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام. نعم أحبابنا الكرام، سوف نتحدث عن فيها الفقرة الثانية عن الإمام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن السيدة

0: فاطمة الزهراء رضي الله عنها الذي نشأ في بيت النبوة وتربى على مكارم الأخلاق والفضائل.
1: الناس عطر الأنفاس فهو زين الناس.
0: نعم، مثل ما أكثرينا نعرف أنه عن الإمام الحسين أنه عرف بالشجاعة والكرم والصبر والثبات على الحق، وكان مثالا في الإخلاص والتقوى وحب الخير للناس، وقد ترك سيرته العطرة نبراسا للأجيال يتعلمون منها معاني التضحية والصبر والتمسك بالمبادئ والقيم النبيلة.

برحب بجميع مستمعينا الكرام اللي هلأ عم يستمعوا لنا، إن كنتوا بالطريق عم توصلوا الأولاد عم تجيبون أو راجعين على البيت أو رايحين على الشغل، فبقلكم أهلا وسهلا فيكم. وبالأمهات اللي هن منتظرين أولادهم وأزواجهم ليرجعوا على البيت وعم تحضر لهم لقمة الأكل، فبقلك الله يعطيكي ألف ألف عافية. يمكن في أزواج أو آباء عم يحضروا الأكل لأولادهم، فبقلكم الله يعطيكم ألف عافية ويحقق لكم سؤلكم من الخير. وما تنسوا إخلاص النية لله تعالى. حنسمع لتوكل على الله وبعدها حننتقل لنكون مع فقرتنا الأولى. برحب قبل بالحجة خديجة زميلتنا، يا هلا وغلا فيكي والله يعافيكي ويسعدني كل أوقاتك إن شاء الله تعالى. بيسعدني كمان تكوني معنا على السمع. اللي بيحب يراسلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة هو رقمه 0410830930، برجع بعيد 0410830930.

0: إلزم بتقواه ينال قلب صفا. وإن البلايا وإن داهمتك فمن يصرف السوء إلا الإله.
1: بارك الله فيك يا أخت شذا. الحمد لله اللي عم بنذكر أنفسنا ومنذكركم بالنية لله تعالى. الله يعطيك ألف عافية ويقويك على طاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

هل تعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل لهم منك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعين الكرام، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد في الإسلام، ولد للمهاجرين في المدينة بعد 20 شهرا من الهجرة، ولدته أمه بقباء وأتت به المصطفى صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ودعا بتمرة فمضغها ووضعها في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي عليه الصلاة والسلام.

أحبابنا، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عادلاً تقياً عالماً، وكان صواماً قواماً، وصولاً للرحم كثير التعبد، وكان يطيل السجود حتى يسقط الطير على ظهره يظنه جداراً، وكان يصلي في حجر إسماعيل قرب الكعبة والمنجنيق يصوب فوقه فلا يلتفت إليه كأنه شجرة نابتة في مكانها. وأعطاه المصطفى صلى الله عليه وسلم دمه ليهرقه، أي ليدفنه، فشربه لأن دم النبي عليه الصلاة والسلام ليس نجسا، فصار فيه جرأة لا توصف، فقال له عليه الصلاة والسلام إشارة للقوة التي ستحصل له لأنه شرب دم الرسول: ويل لك من الناس وويل لهم منك، أخرجه الدارقطني. ومعنى ويل لهم منك أي ويل للحجاج بالعقاب لأنه يقتلك، وويل لك من الناس وهو الحجاج لأنه يقتلك. وعاش عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حتى قتل على يد الحجاج لأنه لم يرضى أن يبايعه.

وهل تعلم يا أخي لمن ادخر الله تعالى ذخرا كبيرا من الثواب تحت العرش؟ كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في ثوابها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب ونفع كبير، فقد ورد في الحديث الصحيح أنها كنز تحت العرش، أي ذخر كبير من الثواب يدخره الله جل وعز للمؤمن الذي يقول هذه الكلمة الشريفة، يدخرها الله سبحانه وتعالى له إلى الآخرة، يكون محفوظا تحت العرش.

إخوتي في الله، أما فائدة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي أنها تزيل الهم. فإذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وهذه الكلمة أيضا تنفع لمن ابتلي بالوسوسة حتى صار في نفسه وحشة وضيق شديد حتى يكاد يصاب بالجنون. هذه الكلمة تفيده بإذن الله جل وعز إن واظب وثبت عليها، فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسراً.

أحبابنا، الله جل وعز جعل لها سراً كبيراً ونفعاً عظيماً، فزوال الهم من أحد فوائدها، فائدة من عشرات الفوائد. وقد أوصى نبي الله إبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من غراس الجنة. اللهم أزل عنا الهم ببركة هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجبكم.
1: من الشوق لعيونك يا الغوالي عبد السلام شيخ البازل جيلاني.
0: أحببنا قبل موجز الأخبار حنعطيكم بعض الفوائد اللي كنا بدينا فيها الأسبوع الماضي، وكلمناكم عن فوائد الخيار وأنه يسكن آلام الصداع ويقاوم التسمم والمغص ويفيد لمرضى النقرس والمفاصل وتهيج الأمعاء، كما يفيد بذره للأمراض الصدرية والسعال وحرقة البول. وكمان حسب ما بيذكروا أنه الخيار مع اللبن الزبادي فهو مسكن للعطش وبيفيد أتباع الحمية الغذائية لفقره بالسعرات الحرارية. أما قشر الخيار فبيفيد لعمل كمادات على الجبهة لعلاج الصداع. كمان الأطفال قد يسبب لهم إسهال، فليحذر من إكثار الخيار للأطفال وكذلك المصابون بعسر الهضم. كمان بيذكروا أنه بيحتوي الخيار على الأملاح المعدنية كالمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور، وهو غني بفيتامين أي والقليل من فيتامين بي. وبيقولوا بيذكروا أنه الأفضل تناوله للخيار بقشره لأنه بيحتوي على أعلى نسبة من الفيتامينات. أما هلأ أحبابنا فحننتقل معكم لحتى نكلمكم عن فوائد زيت السمك. بيقولوا أنه مع أنه أهل الأسكيمو بيستهلكوا كميات كبيرة من الدهن، فبتكون إصابتهم بالنوبات القلبية قليلة. وبيقول الخبراء أنه هيدا بيرجع لنوعية غذاء اللي بيحتوي على كتير من السمك. كمان أحبابنا الكرام بتشير الدراسات أنه زيت الأوميغا 3 المتوافرة بزيت بسمك المياه العميقة ربما تخفض نسبة الكوليسترول وبتمنع تشكل خثرة بالدم. وكمان بيذكروا أنه قد ازدهرت مبيعات زيت السمك مؤخرا رغم تحفظ بعض الأطباء. يعني كل فترة بتسمعوا الكلام عن زيت السمك، ساعة بيقولوا كتير منيح، بيرجع بيقولوا أنه ما تأكدوا من أشياء كتيرة، بيرجع بيقولوا لكم أنه لا هو منيح، فالله أعلم. فبتلاقوا كتير في مبيع وطلب على الحبوب زيت السمك، وبيقولوا أنه حيث يخشى الأطباء يعني هؤلاء أن يصاب بعض المستهلكين بأعراض جانبية إذا تفاعلت زيوت السمك مع أدوية أخرى تؤخر تخثر الدم أي الجلطة كالأسبرين مثلاً. كمان أحبابنا بفضل أخصائيو التغذية تناول السمك العادي بدل من تناول زيت السمك عشوائيا من دون استشارة طبيب لأمراض القلب.

ننتقل نحن وياكم لحتى نحدثكم عن فوائد اللوز، وبيقولوا بيذكروا إنه اللوز مفيد لصحة القلب. أظهرت الأبحاث الجديدة أن اللوز مفيد للقلب، حيث إنه يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف.

ويرى الباحثون أن تناول ما يقارب حفنة صغيرة من اللوز أي تقريباً يعني ما يقارب 14 جرام يومياً تقريباً كجزء من الغذاء الصحي يساعد على تقليل الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الشحمي قليل الكثافة المضر.

وبيذكروا أنه بيعاني أكثر من 100 مليون أمريكي من زيادة الكوليسترول، يعني تقريباً 53% أو هيك شيء يعني بيذكروا، ولكن من النساء، فمنهم 53 من النساء و 48 مليون من الرجال. واقترحت دراسة أخرى أن العناصر المغذية الموجودة في اللوز وقشوره تقدم حماية أكبر مما لو كانت منفصلة بعضها عن بعض. ويحتوي اللوز على مواد مضادة للأكسدة بالإضافة إلى فيتامين إي.

وأشارت دراسة قدمتها جامعة طبية في بريطانيا أن اللوز بنسبة مدروسة لا يسبب زيادة الوزن والسمنة، بل إن جدران الخلايا في الثمرة قد تشكل دورا في امتصاص الجسم للدهون الموجودة فيها. خلاصة التوت الأسود الأوروبي لمقاومة الإنفلونزا. فيا عزيزي، إذا كنت من المهتمين بالطب البديل، يعني العلاج بالطرق الطبيعية بدلاً من الطب الكيميائي، فإن فريقاً من الاختصاصيين النرويجيين ينصح بتناول خلاصة التوت الأسود الأوروبي المعروف بسامبوكال. فقد كشفت الدراسات في كلية الطب بجامعة أوسلو عاصمة النرويج أن أعراض الإنفلونزا وما تسببه من سيلان للأنف ورشح وحرارة وتعب وضيق تنفس اختفت بصورة أسرع بأربعة أيام عند تناول خلاصة التوت الأسود. وأخيراً، قال الباحثون في علوم الفيروسات أن إن الأقراص الغذائية التي تحتوي على خلاصة هذه الفاكهة آمنة للاستعمال للأطفال والبالغين، لكن ننصح باستشارة أخصائي قبل استعماله.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 92.1 ميجاهرتز FM.

أهلا بكم أعزائنا. ستستفيد ملايين الأسر الأسترالية من تخفيضات ومزايا ضريبية جديدة اعتبارا من الأول من تموز يوليو، ما سيوفر للعاملين مئات الدولارات الإضافية خلال السنة المالية المقبلة. وتشمل الإجراءات خصما ضريبيا فوريا بقيمة $1,000 يستفيد منه نحو 6,200,000 دافع ضريبة، إلى جانب خفض أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%. يشار إلى أنه من المتوقع أن يوفر ذلك للعامل المتوسط نحو $473 خلال عام 2026-27 مع زيادة الوفر في السنوات اللاحقة. وقد حذرت مصلحة الضرائب من التسرع في تقديم الإقرارات الضريبية قبل اكتمال البيانات. أقر البرلمان الأسترالي تعديلات الحكومة على ضريبة الأرباح الرأسمالية والسلبية الضريبية بعد اتفاق بين حكومة حزب العمال وحزب الخضر. وبناء على الاتفاق سيمنع استخدام صناديق التقاعد الذاتية SMSF في اقتراض الأموال لشراء العقارات السكنية مستقبلا مع استثناءات الترتيبات القائمة حاليا. وبدوره قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن التغييرات تهدف إلى منح المشترين فرصا أكبر لامتلاك منازلهم. في الغضون جرى تمديد التحقيق البرلماني في تعديلات نظام التأمين لذوي الإعاقة NDIS 8 أسابيع إضافية، حيث يضغط حزب الخضر من أجل مزيد من الحمايات للمستفيدين من النظام. تستمر المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران حول ملفات المفاوضات الجارية بعد الجولة الأولى من المباحثات التي عقدت في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تفتيش منشآتها النووية لفترة غير محددة، مشيرا إلى أن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت إشراف أمريكي، وأن واشنطن وافقت بناء على ما وصفه بالتنازلات الإيرانية على رفع الحصار البحري بشكل كامل. في الأثناء نفت طهران الموافقة على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية المتضررة، مؤكدة أنها حرة في التصرف بأموالها المفرج عنها، وأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم يسبق أي مفاوضات تفصيلية بشأن الملف النووي. وفي سياق متصل وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إسلام أباد، حيث بحث مع القيادة الباكستانية توسيع التعاون الثنائي وتطورات المفاوضات، مشيدا بدور باكستان في تقريب وجهات النظر بين الجانبين. في ظل تصاعد التحذيرات من تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أكد مكتب إعلامي الأسرى أن سلطات الاحتلال تستخدم التجويع وسيلة للضغط على المعتقلين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات أثناء التحقيق العسكري. وأشار المكتب إلى تفشي مرض الجرب وحالات الحساسية بين أسرى سجن نفحة في ظل الإهمال الطبي وتردي الظروف الصحية. وأضاف أن إدارة السجن تواصل وضع قيود على فسح الأسرى وتنفيذ عقوبات جماعية، فيما تستمر وحدات القمع في اقتحام الأقسام والاعتداء على الأسرى بالغاز والهروات. بالخبر الأخير، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. نشكركم على المتابعة أعزائنا، قدمنا لكم هذا الموجز من توأم فام. إلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم، بالأخص اللي هلأ انضم لنا فبيسعدنا تكونوا معنا على السماء. لحظات منبدأ معكم فقرتنا الثالثة لليوم واللي وعدناكم حنتكلم عن الإمام الحسين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحبابنا الكرام، يحلو الكلام ويطيب عن العترة النبوية الشريفة، فهم رجالات الحق وسفن النجاة، وهم أسرار العلم، شمسهم ساطعة ونجومهم لامعة، حماة الشريعة والدين، ورثوا عن جدهم المصطفى علوم الآخرة، وساروا على صراطه المستقيم ونهجه القويم، فنالوا السعادة في الدارين، رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين.

أيها الأحبة، نعيش في هذه الأيام ذكرى يوم عاشوراء، ذلك اليوم العظيم الذي يحمل في طياته معاني الإيمان والصبر والثبات على الحق، ويمثل محطة نتزود منها بالدروس والعبر من سيرة الأنبياء وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب أهل البيت

أحبابنا الكرام، حب آل بيت النبوة من الدين، والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حث أمته على رعاية حق أهل البيت بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. وقد دافع كثير من علماء وفقهاء أهل السنة والجماعة عن آل البيت رضي الله عنهم، وبذلوا الغالي والنفيس في نشر تراثهم وعلومهم. مستمعين الكرام، ورأس أهل البيت النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة في عصرها، فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وعن زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن أولادهما من بعدهما الحسن والحسين ومحسن، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بعلمهما وشفاعتهما. والحديث عن أحد هؤلاء ألا وهو الحسين الشهيد يحتاج إلى مجلدات، ولكننا سنغترف قطرة من بحره الواسع فنقول ونردد بما وصفته الألسن والمؤلفات: لقد جمع الحسين الكثير من الفضائل ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ما يعجز اللسان عن وصفه، وخصه الله تبارك وتعالى بجمال الخلقة وحسن الخلق وقوة في الجسم مع الورع والزهد وكثرة العبادة.

نسبه وكنيته وألقابه رضي الله عنه. أحبابنا، ولد الحسين الشهيد رضي الله عنه بالمدينة المنورة في السنة الرابعة من الهجرة، ولما وضعته أمه جاءت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر به وحنكه بريقه وأذن في أذنه ودعا له وسماه حسينا يوم السابع، وعق عنه كبشا وقال لأمه: احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن.

أما ألقابه أحبابنا الكرام كثيرة منها: الرشيد والطيب والزكي والوفي، وأعلاها رتبة ما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عنه وعن أخيه الحسن: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، فكان السيد أشرفها، وكذلك الصبت. أحاديث وردت في فضله. ومن الأحاديث التي وردت في حقه والتي تدل على عظيم قدره وعلو ذكره بين الناس أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا، حسين صبت من الأسباط.

وعن عبد الله بن عباس حبر الأمة قال: إن قوما قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا محبتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

نعم أحبابنا الكرام، أقام الحسين رضي الله عنه مع جده النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مدة 7 سنين، ومع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى 37 من عمره، ومع أخيه الحسن رضي الله عنه إلى 47، وعاش بعد أخيه 11 سنة، فتكون مدة حياته 58 عاماً.

في رحاب الفاروق عمر رضي الله عنه. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده، فعاتبه ولده قائلا: لقد علمت سبقي في الإسلام وهجرتي، وأنت تفضل علي هذين الغلامين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ويحك يا عبد الله، إيتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما. جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وأمهما فاطمة، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب.

أما عن صفة الحسين رضي الله عنه فقد روى البخاري عن أنس بن مالك في مناقب الحسن والحسين فقال: كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم. والغاية أن الحسين رضي الله عنه كان غاية في الجمال، حتى كان يقال: ما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملأ للعين من الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وكان للحسين رضي الله عنه خاتم منقوش عليه: إن الله بالغ أمره. وكان الحسين رضي الله عنه شجاعا مقداما منذ طفولته، وصبره في الحرب أعجز الأواخر والأوائل. وقيل: هو الذي سن للعرب الإباء، واقتدى به أبناء الزبير وبنو المهلب وغيرهم. وكان رضي الله عنه فاضلا كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وكل أعمال الخير، كما كان متواضعا يمر بالمساكين فيأكل معهم ثم يدعوهم إلى بيته ويكرمهم. نعم، كان الحسين علما من أعلام التوحيد، وقد اخترنا لكم بعضا من كلامه وحكمه وخطبه رضي الله عنه. يقول الحسين رضي الله عنه: الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. ومن كلامه رضي الله عنه: حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعودوا نقما. وقال رضي الله عنه: شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الإعطاء. بعض خطبه. قال رضي الله عنه في خطبة خطبها: أيها الناس، نافسوا في المكارم، وسارعوا في المغانم، واكتسبوا الحمد بالمنح، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا. ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمحا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. أيها الناس، من جاد ساد، ومن بخل ذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعف الناس من عفى عن قدرة، وأفضل الناس من وصل من قطعه، ومن يعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.

وروى ابن عساكر عن الحسين رضي الله عنه أنه قال له نافع بن الأزرق: صف لي إلهك الذي تعبد. فكان جواب الحسين: من وضع دينه على القياس لم تزل الدهر في الالتباس، مائلا إذا كبى عن المنهاج، ضاعنا بالاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل. يا ابن الأزرق، أصف إلهي بما وصف نفسه فأقول: لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، قريب غير ملتصق، يوحد ولا يبعض، معروف بالآيات: لا إله إلا هو الكبير المتعال. فبكى ابن الأزرق وقال: ما أحسن كلامك.

ولا بد لنا هنا من كلمة مهمة فنقول: إن ما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته لا يعني أن الحسين هين على الله، وإنما هذا دليل على هوان الدنيا وأنها ليست منتهى الأمر، بل قد جعل الله تعالى الآخرة منتهى الأمر، فقد مضى في الدنيا ظالمون وجبارون، ولا يعني أن الأمر قد انتهى بالمرة، بل لهم موقف يوم القيامة يندمون فيه. وكم وكم ظلم أناس مؤمنون وأوذوا وماتوا فلم ينصفهم في الدنيا أحد من الخلق، ولكن القيامة آتية، وهناك يقتص للمظلوم من الظالم، فلا ينبغي الاغترار بالدنيا أبداً.

عن رجل أنه قال: رأيت رجلاً مكفوفاً قد شهد قتل سيدنا الحسين، وكان الناس يأتونه ويسألونه عن ذهاب بصره، فكان يقول: كنت أجمع الناس وأحثهم على قتال الحسين عليه السلام، فلما قتل الحسين ذهبت إلى منزلي فنمت في نفس الليلة وأفقت أعمى لا أستطيع النظر. وقال ابن الجوزي: جاء رجل وجلس بين قوم، فإذا منه تفوح رائحة القطران، وهي رائحة شديدة وكريهة، فسأله رجل: أتبيع قطرانا؟ قال: لا، ولكني شهدت عسكر عمر بن سعد يقاتل، وكنت أبيعهم أوتاد الحديد، فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين وعليا رضي الله عنهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي الماء من قتل من أصحاب الحسين، فطلبت منه أن يسقيني فأبى، وقال لي: ألست ممن أعان علينا؟ قلت: بل كنت أبيعهم أوتاد الحديد. فقال لسيدنا علي رضي الله عنه: اسقه قطرانا. فناولني قدحا فشربت منه، فكنت 3 أيام يخرج مني القطران، ثم ذهب عني وبقيت هذه الرائحة عليّ.

نعم مستمعينا، نعم يا أحباب رسول الله، حكي أن رجلا ممن شهد قتل الحسين يوم عاشوراء، أي شارك في قتله، وقال على وجه الاستخفاف: إني حضرت يوم قتله ولم يصبني بلاء ولا شيء، وكان ضيفا عند قوم، فقام ليصلح السراج فعلقت فيه شرارة من المصباح فاشتعل نارا ومات فورا، فسبحان الله المنتقم الجبار. أحبابنا، ومقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة، كما أصيبت أمة الإسلام بمقتل ساداتها من قبل، وكذلك علي بن أبي طالب قتل شهيدا مظلوما، وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا، ويروى أن آخر كلماته كانت دعاءه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين، اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا.

نعم، لقد قتل الحسين عليه السلام لأنه أبى الذلة ورفض الخنوع وآثر رضا الله تعالى وسلامة دينه على هوى النفس ومتاع قليل، فنال الشهادة سعيدا حميدا، وما زالت ذكراه درسا عبر التاريخ تستمد منه الأجيال معاني العظمة والشموخ والإباء، واستحق قاتلوه العذاب الأليم بما كسبت أيديه.

هم وحسبنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، يقول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا من عباده الصالحين.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت الفقرة اللي حبينا نقدم لكم إياها، فقربنا على نهاية برنامجنا. فقبل ما نذكركم باغتنام فضل يوم عاشوراء وصيامه والإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولقد حض النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته على صيام العاشر من محرم لما له من فضل عظيم عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصيام عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما سئل عن صوم يوم عاشوراء: يكفر السنة الماضية.
1: في يوم عاشوراء لتشهد الحسين في أرض كربلاء.
0: وقد اتفق العلماء الأجلاء على أن الصيام يوم عاشوراء سنة مستحبة، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الكفار يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه.

0: وقد سئل ابن عباس ترجمان القرآن عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر.
1: قد نالت النبال من أهله والآن.
0: وقد حمل العلماء والفقهاء الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بصومه على الاستحباب وليس على الوجوب، ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: اهتزت الجبال شدة البلاء.
0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أهله والآن واهتزت الجبال.
0: إلى هنا أحبابنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، ونسأل الله تعالى أن يجعل أوقاتكم عامرة بالخير والبركة. دمتم بخير وعافية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستحفظكم الله، وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله يقلل الكثير ويكثر القليل في نظر من شاء. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر أمر أن ينشر دعوته سرا بين الناس، يعني يمسك الناس فرادا، ثم أمر أن ينذر عشيرته الأقربين، فطلع على جبل الصفا وصار يناديهم بالأسماء، فاجتمعوا وبينهم أبو لهب، وكان عم النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما آمن، فصار يقول لهم النبي ويحثهم على أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يصدقوه بما جاء به، فإن آمنوا انتفعوا وإن كفروا استحقوا عذاب الله الأليم. فقام هذا أبو لهب وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر. بعدا له هذا أبو لهب الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لا يخفف عنه لا يوم الاثنين ولا غير يوم الاثنين، ولو كان تصدق بأمة له يقال لها ثويبة حين ولد الرسول، لأنه ولد ولد لأخيه، لكن لما بعث النبي كان هذا الرجل ألد الأعداء لرسول الله وحارب النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيه هذه السورة وفي امرأته، لأن بعد هذه الآيات جاءت امرأة أبي لهب ويقال لها أم جميل، وتريد أن تضرب النبي بحجر تحمله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله عنه، ولم تره مع أنه مع سيدنا أبي بكر، لم تره، الله تعالى أعمى بصرها، صارت تقول لأبي بكر: أين صاحبك هذا؟ إن رأيته لأفعلن به كذا وكذا. وأبو بكر مندهش، لماذا؟ لأن النبي معه، لا تراه، هو يراه. ولما ذهبت قال النبي لأبي بكر: إن الله أرسل ملكا حجبني عنها. نعم، فنزلت فيها تتمة السورة: وامرأته حمالة الحطب، التي كانت تضع الحطب في طريق النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله وتشعل النيران. الله تعالى قال فيها: في جيدها حبل من مسد، تربط من عنقها يوم القيامة بحبل من نار وتجر إلى النار. الله يجيرنا ويحفظنا. نعود إلى ما بدأنا، وهو أن الله يكثر القليل في نظر من يشاء ويقلل الكثير في نظر من يشاء. والعبرة والمثال في غزوة بدر، ماذا حصل؟ الصحابة قريب 300 والكفار قريب 1000. الصحابة رأوا الكفار أن العدد قليل، الله تعالى يفعل ما يشاء، والكفار رأوا الصحابة أن عددهم كبير، وربح الصحابة وأيدوا من الله تبارك وتعالى. الهجرة المباركة كان فيها عبر كبيرة، كيف كان يواجه القلة الضعفاء بالإمكانيات والعتاد والعديد هؤلاء الكفار والأحزاب، والله تعالى نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مكة فاتحا، ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، ونزل فيها ما نزل من الآيات
والنبي جمع الكفار وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا الرحيم الشفوق صلى الله عليه وسلم حتى على العدو، آذوه وحاربوه وهاجر وترك الديار وعاد منتصرا فاتحا وعفى عنهم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هجرته المباركة التي سيدنا عمر بدأ الحساب منها وصار يحسب من سني الهجرة. السنة الأولى والسنة الثانية سيدنا الفاروق أقر هذا التقويم الهجري باعتبار الأشهر القمرية، فكونوا على استحضار لهذه الآثار والذكرى الطيبة واحتفلوا بها، فإن الاحتفال برأس السنة الهجرية شيء عظيم مبارك، سنة حسنة، بدعة طيبة، وليس حراما. واعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في صفر ووصل في ربيع الأول إلى المدينة المنورة، لكن رأس السنة الهجرية باعتبار السنة القمرية والتي يكون أول المحرم، فاحتفلوا ولو في بيوتكم مع أهلكم إحياء لهذه الذكرى الطيبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير.

0: حبيب القلب ده.
1: التويم اف ام سبونسر.
2: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف، ممتاز.
3: انت مهم في العمل.
2: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟
4: انا
2: هيا يا اولاد.
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
5: تو ام اف ام، إذاعة الجالية الإسلامية.
6: أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

أظهر تقرير جديد أن انتقال السكان من المدن الكبرى إلى المناطق الإقليمية في أستراليا بلغ أعلى مستوى منذ بدء تتبع الظاهرة قبل 6 سنوات. وبحسب مؤشر الانتقال إلى المدن والمناطق الإقليمية خارجها، فإن عدد المنتقلين من العواصم إلى المناطق تجاوز المنتقلين بالاتجاه المعاكس بنسبة 29.7%. وقد أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن إلى جانب البحث عن نمط حياة أفضل يدفع المزيد من الأسر إلى الاستقرار خارج المدن الكبرى، ما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات في تلك المناطق. سيحصل سائق السيارات في ولاية نيو ساوث ويلز على خصم يصل إلى $100 من رسوم تسجيل المركبات ضمن إجراءات لتخفيف أعباء غلاء المعيشة أعلنت في ميزانية الولاية. وتشمل الخطة أيضا خصما بقيمة $80 للدراجات النارية إلى جانب خفض السقف الأسبوعي لرسوم الطرق المأجورة من $60 إلى $50 لمدة عام واحد، كما ستلغى رسوم الإدارة المرتبطة بإشعارات الطرق المأجورة اعتبارا من تموز يوليو، في خطوة تقول الحكومة إنها ستوفر مزيدا من الأموال للأسر خصوصا في غرب سيدني. أهلا بكم من جديد. استشهد شخصان وأصيب آخر بجروح في جنوب لبنان بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين في بلدة النبطي الفوقة في أول حادث يسفر عن ضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي تزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وقالت المقاومة إن الهجوم يشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به، في حين سجلت هجمات أخرى شملت غارات وإلقاء قنابل ضوئية على عدد من قرى الجنوب. سياسيا، تزايد الجدل حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد تقارير تحدثت عن ضغوط أمريكية لدفع تل أبيب نحو الانسحاب. واعتبرت صحيفة هارتس أن نتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران عززت دور إيران وحزب الله في ملف وقف إطلاق النار. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد، مشددا على ضرورة تعزيز الاعتماد على الصناعات العسكرية المحلية في وقت يتواصل فيه التوتر مع الإدارة الأمريكية بشأن تنفيذ التفاهمات الجديدة المتعلقة بلبنان. أعلنت الشرطة الكندية مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي ومدني والمشتبه به في إطلاق نار وقع في مونريال، فيما أصيبت شرطية بجروح خطيرة لا تهدد حياتها. ولم تكشف السلطات بعد دوافع الهجوم وسط دعوات للسكان إلى توخي الحذر وتجنب التقديرات. في الخبر الأخير، اعتبرت روسيا أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى إلى لعب دور الوسيط المحايد في الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ عام 2022. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن وفقا لتصرفاتها تتجه نحو تصعيد الضغوط والعقوبات على موسكو بدلا من العمل كوسيط محايد. وفي السياق نفسه، اتهم لافروف الدول الأوروبية بأنها تتحول مجددا إلى تهديد رئيسي للسلم والأمن الدوليين في ظل استمرار دعمها العسكري لأوكرانيا. ينتهي هذا الموجز، والآن مستمعينا الكرام نشكركم على الإصغاء، بأمان الله.

0: كلمة بين سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

يطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل بنا من

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء.

إلينا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
2: انت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. 2MFM sponsor.

0: هيك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A Twim FM sponsor.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
7: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو أم أف أم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

صفحات من عاشوراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. أيام الله تعالى تشمل نعمه سبحانه في خلقه وعذابه وانتقامه من الجبابرة في القرون الأولى، والعاشر من المحرم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والصبر والعبر والدروس. قيل في التواريخ: في يوم عاشوراء تاب الله على النبي آدم عليه السلام، وفي يوم عاشوراء نجى الله عز وجل سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة منصورا بالمعجزة العظيمة، حيث أغرق الله الطغاة ونجى نوحا ومن معه. وفي يوم عاشوراء أنقذ سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود الذي كان طاغية جبارا عنيدا، أراد أن يحرق نبي الله إبراهيم فسلمه الله ونجاه. وفي يوم عاشوراء رد الله سيدنا يوسف لأبيه سيدنا يعقوب عليهما السلام بعد غياب طويل.

وفي يوم عاشوراء نصر وأظهر الله سيدنا موسى على فرعون الطاغية الظالم، وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر معجزة منه تعالى. وفيه أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بمعجزة من الله. وفي يوم عاشوراء كشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام وعافاه الله من البلاء بعد سنين طويلة.

وفي العاشر من شهر المحرم في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام حصلت غزوة ذات الرقاع، وفي يوم عاشوراء، وكان يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة، كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين والمصيبة التي حلت على الأمة الإسلامية بمقتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين شهيداً وهو ابن 56 سنة، ولا يرتاب مسلم ولا يشك مؤمن في أن مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان ظلماً وعدواناً، ولا شك في أن قتله مصاب جلل ومصيبة عظيمة. وهو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم وفي أخيه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة.

ففي عاشوراء مناسبات عظيمة بدأت بتوبة آدم عليه السلام، نتعلم منها أحكاماً عديدة، منها أن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة، وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة. وهذه المعصية سيدنا آدم تاب منها، ولا تعد تلك المعصية معصية كبيرة، لأن الله حفظ الأنبياء من الوقوع في الكفر وفي المعاصي الكبيرة وفي المعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. فهذه المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام ليست كفرا ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة ودناءة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروي عن مجاهد أنه قال: الكلمات هي: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فإن أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي سارع إلى التوبة، وخذ العبر مما حصل في عاشوراء، وتذكر توبة آدم، وتذكر الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، وتفكر بمعاني الكلمات التي قالها آدم عليه السلام. قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده. قال: لا إله إلا أنت، أي إلا الله. ثم نزه ربه عن الشبيه والمثيل وعن المكان وصفات الخلق، فقال: سبحانك وبحمدك، أي أنزهك يا رب حامدا لك، واصفا إياك بالصفات الجميلة التي تليق بك، غير مشبه لك بخلقك، ولا صفاتك تشبه صفات أحد. فالتسبيح التنزيه، ثم تذلل لله نهاية التذلل طالبا المغفرة من الله سبحانه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الراحمين. رب إني ظلمت نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله وهو أعلم لا شك بما سيجيب سيدنا آدم عليه السلام: فكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك أي بعنايتك ونفخت في من روحك أي الروح المشرفة عندك أي أمرت الملك أن ينفخ في الروح. قال: رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وليعلم أنه ليس معنى قوله بيدك أن الله موصوف بالجارحة كيد الإنسان، إنما الله منزه عن الجسم وعن صفات الجسم.

علينا. وليعلم أيضا أن نبي الله آدم عليه السلام له فضل كبير على البشر لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه أو وصفه بصفة لا تليق به عليه السلام، فمن نقصه أو أنكر نبوته أو رسالته فهو كافر والعياذ بالله، لأنه نبي ورسول من الرسل الكرام. فلو كان الأمر كما ظن بعض الناس أن آدم لم يكن رسولاً لساوى البشر البهائم، ولكانت ذريته في زمانه تعيش كالبهائم بلا شريعة والعياذ بالله، وهذا خلاف الذي كان، كيف عرفوا بجواز أن يتزوج الأخ من أخته من البطن الثاني؟ أليس بالشرع الذي نزل على آدم؟ بلى، فحواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى، فكان يجوز للأخ أن يتزوج من أخته من البطن الثاني لأجل كثرة التناسل، أما من نفس البطن فلا يجوز، فكيف عرف هذا؟ أليس بالشريعة التي أنزلت على آدم؟ بلى.

0: صناعي.
1: ثم إن يوم عاشوراء يسن صيامه تطوعا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، من أنه صامه وأمر بصيامه وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، رواه مسلم. ولا بأس بصيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا وتقربا إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله لما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام، قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه، رواه الإمام أحمد في مسنده.

0: عاشوراء يوم من أيام الله.
1: الأمان يا طه الأمان.
0: ندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

طبيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: A2MFM sponsor.
6: أهلاً، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
7: أنت مهم في العمل.
6: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماماً.
8: شكراً أمي.
6: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
9: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
10: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
11: وحسيناه أيامنا بنت رسول الله.
12: هل أنت جاهز لمتابعة الكلام عن عاشوراء؟
13: وكيف لا؟ أنا جاهز، ابدأ أنت.
12: بارك الله فيك. كانت بعض الأمم السابقة يصومون عاشوراء شكرا لله على نجاة بعض الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم من أعدائهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه استحبابا.
13: ولأحمد من طريق شبيل ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد فيه: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا.
12: ومعنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة مهاجرا من مكة الشريفة أقام إلى يوم عاشوراء، فوجد اليهود فيه صياما، فلما سأل عنه أمر بصيامه. احتمل ذلك أن يكون استئلافا لليهود كما استألفهم باستقبال بيت المقدس بأمر الله عز وجل، ويحتمل غير ذلك.
13: وعلى كل حال، فلم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه.
12: وكان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يصومون عاشوراء في المدينة المنورة. ويقول ابن حجر: يحتمل أن يكون عيسى عليه السلام كان يصومه، وهو مما لم ينسخ من شريعة موسى عليه السلام، لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى، لقول الله تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم.
13: وأما ما روي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. فظاهره كما قال ابن حجر: إن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
12: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب، وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى. لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه، فلعله كان من جملة تعظيمهم في عقيدتهم أن يصوموه.
13: وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي موسى هذا بلفظ: وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه. ولمسلم من وجه آخر عن قيس بن مسلم بإسناده قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، وشارتهم أي هيئتهم الحسنة.
12: وأما ما قد رواه مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا أن صوم عاشوراء يكفر سنة، وأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، فظاهره كما قال ابن حجر: إن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وقد قيل في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل.
13: ويتابع ابن حجر شروحه فيقول: والذين شهدوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني للهجرة. وقد ورد عن مسلم قول ابن مسعود الثابت: لما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه، على قول من قال بأن عاشوراء كان واجبا صيامه ثم نسخ هذا الحكم بعد فرض صوم رمضان.
12: وقد تأكد استحبابه وأنه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟
13: صلى الله على رسول الله وسلم. وأظن أن للكلام تتمة.
12: بالطبع، وسنكملها في جلسة أخرى إن شاء الله.
13: إن شاء الله.
8: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.

0: صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيف
1: الله
0: ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله.
2: أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال في مدح إبراهيم الذي استعمل الحجة العقلية على قومه وفي مناظرة النمرود مادحا له، أي لإبراهيم ولحجته التي استعملها، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي الله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك وأثنى عليه. فينبغي أن نستعمل العقل لنصل إلى العبر لتقوى بعد ذلك الهمم للثبات على الطاعات ولأخذ العبر ليقوى اليقين ونستمر فيما يرضي الله عز وجل. وللاستمرار والثبات على دين الله، فإذا سمعنا العبر وسمعنا المواعظ لا نكن ممن يتأثرون في تلك اللحظة، ثم بعد لحظات ينسى الواحد منهم ما قد سمع. لا ينبغي أن نكون من هؤلاء الذين يرون ويسمعون العبر والمواعظ فلا يتأثرون ولا يعتبرون ولا يتعظون،

الأثر بإشاعة أو بكذبة أو بفرية أو بأراجيف أو أباطيل، بل لا بد من الثبات على الحق، ولا بد من الصبر إلى أن نرحل عن هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الآخرة وليست هي الجنة، وإنما الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا فيها عبر، فهنيئا لمن اتعظ واعتبر فاتقى الله وثبت. هذه الدنيا فيها عبر وفيها مواعظ، فينبغي أن نأخذ هذه العبر لتقوى عندنا الهمم في طاعة الله وفي الثبات والمضي قدما، لا أن نتأثر مع كل نسمة أو ريح، لا أن نتأثر فننقلب ونتلون مع كل إشاعة وخبر. فالذي نريده من هذه الأحداث التي سنذكرها هو أن نأخذ العبرة للثبات على الطاعة، ليس مجرد أننا سمعنا حكاية حلوة أو سمعنا قصة مؤثرة ثم لا نعمل بمضمونها ومعناها. هذا ليس من عمل العقلاء، ليس من عمل الأذكياء. إذن ما هو المراد من ذكر ما سنذكره من الأحداث والوقائع المتعلقة بذكرى عاشوراء وبذكرى العاشر من المحرم وبالمحطات الكثيرة والمتنوعة التي حصلت في العاشر من المحرم؟ إذن هذه المقدمة التي قدمتها هي النتيجة التي ينبغي أن نخرج بها من سماع ما سنسمعه من العبر والحكم والمواعظ. هكذا حال المؤمن الكامل، أنه يأخذ العبر، أنه ينتقي وينتفع ويستفيد بما يسمع من الفوائد ليمضي في طاعة الله ولا يلتفت إلى الوراء. هذا شأن الثابت الصابر المثابر على طاعة الله، الذي لا تؤثر فيه الإشاعات ولا الأكاذيب ولا الأباطيل ولا الترهات ولا الأراجيف. هذا شأن المؤمن العاقل. وإلا فلو فكر الواحد منا ماذا حصل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وماذا تحمل من الصعاب والمشقات، وماذا فعل به وبأهله وبأولاده وبأولاد إخوته وبالذين كانوا معه، مع كل هذا الضغط، مع كل هذا التهديد، مع كل هذا الوعيد، مع كل هذا الحصار، لم يتراجع، لم يتأخر، بل بقي مثابرا على طاعة الله تعالى، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لما رأى من الظلم الذي اشتد وكثر وعم وانتشر. فإذا ما الذي نأخذه من هذه الحكاية؟ الصبر على طاعة الله، الصبر على البلاء، الثبات عند المحن، الثبات عند الشدائد، لا أن نكون كالورقة التي تتقاذفها الرياح، بل ينبغي أن نثبت وأن نأخذ العبر. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما سنذكره الآن سنفصل في بعضه وسنذكر بعضه مختصرا لضيق الوقت، لأن الحوادث التي حصلت في عاشوراء كثيرة جدا، منها ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكانت توبة آدم وأنه قبلت توبته ونزوله إلى الأرض كان ذلك في عاشوراء، وعاشوراء معناه العاشر من شهر محرم، يعني يوم العاشر من شهر محرم.

الرسول عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم لأنه كما في صحيح مسلم لما قدم المدينة وجد اليهود بزعمهم يصومون فسأل عن ذلك فقيل له إنهم يصومون يعني بزعمهم شكرا لله أن نجى موسى وأغرق فرعون فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم قال نحن أولى بموسى منهم فصام عاشوراء ثم قال الرسول وهنا الصيام معناه للاستحباب ليس للوجوب هذا الصيام مندوب يعني مستحب فصام عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إذن شو المقصود بكلمة عاشوراء يعني العاشر من شهر محرم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر العاشر هو عاشوراء يعني يوم العاشر من شهر محرم فإذن هذا اليوم فيه طيب على آدم عليه الصلاة والسلام وفيه أنزل من الجنة أنزل إلى الأرض ومعصية آدم ليست معصية كبيرة وليست معصية فيها خسة ودناءة وليست إشراكا بالله وإنما الذي حصل من آدم ما هو أنه أكل من الشجرة بغير إذن من الله وكان ذلك قبل النبوة متى كان الأكل من الشجرة قبل النبوة قبل أن ينزل عليه الوحي لأنه عليه السلام أين نزل عليه الوحي في الأرض وأكله من الشجرة أين كان في الجنة إذن لما أكل من تلك الشجرة لم يكن قد نزل عليه الوحي بعد وإنما أكل من الشجرة وهو في الجنة ثم بعدما نزل إلى الأرض أوحي إليه نزل عليه الوحي وصار نبيا فهذه المعصية التي حصلت من آدم عليه السلام ماذا يقال لها معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة انتبهوا لهذه الناحية ليس فيها خسة ولا دناءة يعني نعطي مثالا عن المعصية التي فيها خسة ودناءة مثل سرقت حبة عنب هذا فيه خسة ودناءة هذا لا يليق على الأنبياء هذا لا يليق بالأنبياء فإذا كانت هذه المعصية سرقت حبة عنب فيها خسة ودناءة معناه أن ما حصل من آدم ليس من هذا القبيل ليس من هذا النوع بل هي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة لأن الله عصم أنبياءه من ذلك ماذا قال ربنا سبحانه في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة الله قال كذلك لنصرف عنه يعني هو محفوظ من ذلك يعني النبي من الأنبياء محفوظ من الصغائر التي فيها خسة ودناءة الله قال كذلك لنصرف عنه السوء يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة والفحشاء أي الكبائر الزنا يعني الكبيرة هذا لا يجوز على الأنبياء الله عصمهم من ذلك قبل النبوة وبعدها فالأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله وصانهم وحفظهم من الكفر بأنواعه فلا يحصل من نبي أن يكفر أن يشرك بالله أن يعبد شمسا أن يعبد حجرا أن يعبد غير الله هذا لا يجوز عليهم هذا مستحيل على الأنبياء لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يعبد الشمس أو النجوم أو الكوكب أو النار لذلك ربنا ماذا قال عن إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعني من قبل البلوغ كان على الهدى وعلى الرشد وعلى الإسلام وكنا به عالمين وماذا قال عنه أيضا وما كان إبراهيم يهوديا
ولا نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم. إذن هو إبراهيم كان على الإسلام. إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا، ما كان نصرانيا، ما كان مشركا، ماذا كان؟ اسمعوا للآية، قال الله تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كان على الإسلام من قبل البلوغ. فالحاصل الله عصم الأنبياء قبل النبوة وبعدها من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، هذا لا يحصل من الأنبياء. مثال آخر عن الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، النظرة المحرمة. النظرة المحرمة هذا لا يحصل من الأنبياء. فهل يحصل إذا كان هذا لا يحصل منهم، فهل يحصل منهم ما هو أكبر من ذلك؟ لا. الكلمة البذيئة لا تحصل من الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. إذن الله عصمهم، الله حفظهم، الله صانهم. فمعصية آدم من أي الصنفين تكون؟ من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن ما فيه خسة ودناءة لا يجوز عليهم، أي على الأنبياء. ثم إن الله تعالى أخبر في القرآن أنه قبل توبة آدم فتاب عليه. بعض الناس ماذا يقولون؟ توبة آدم لم تقبل. وبعض الناس ماذا يقولون؟ معصية آدم معصية خالدة عبر العصور والأجيال على زعمهم. الله قال في القرآن فتاب عليه، هذا نص قرآني في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم لما اقترف الخطيئة، أي خطيئة؟ لحين عنها الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، رفع رأسه فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. آدم يتوسل بمحمد لأنه رأى ذلك مكتوبا على قوائم العرش، قال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله له، وكلنا نعرف أن الله كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، وإنما بواسطة الملك، الملك يسأله، قال له كيف عرفته ولم أخلقه بعد؟ أي الله يقول لآدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال آدم لما رفعت رأسي ووجدت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال غفرت لك. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، يعني آدم عليه السلام توسل بمحمد، وهذا دليل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين. الله تعالى كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله أزلي أبدي، فصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال. أكل آدم من الشجرة، تاب، فتاب الله عليه، ماذا حصل؟ أهبط إلى الأرض. لما نتكلم في هذه القضية لا نقول طرده الله من الجنة، بعض الناس يستعملون هذه التعابير، هذا ما ورد في القرآن ولا الرسول عليه السلام قاله، وإنما الذي قاله القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا، أهبط إلى الأرض، أنزل من الجنة إلى الأرض. الحاصل آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة وتاب، تاب الله عليه كما أثبت القرآن، قال الله تعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، هذا نص قرآني كما بينا. أنزل إلى الأرض، في الأرض صار له ذرية، وفي الأرض نزل عليه الوحي، وكان آدم هو أول البشر،
قبله لم يكن بشر، وهو أبو البشر، وهو أول الأنبياء والرسل. الله يقول ولكل أمة رسول، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. آدم عليه السلام صار رسولا أنزلت عليه الشريعة. ألسنا نعرف أنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ الشريعة على من تنزل؟ على الرسول. من كان الرسول في ذلك الوقت؟ آدم عليه السلام. فآدم لما زوج بعض بنيه من بعض بناته دل ذلك على أنه رسول، وإلا لو لم يكن هذا بالوحي، لو لم يكن هذا بالوحي كيف عرف أن هذا هو الزواج؟ كيف عرف أن هذه طريقة الزواج؟ لأن هذا الأمر ليس هكذا بالتفكير ينتج للإنسان ويطلع مع الإنسان هذه الأمور، لا، هذا بالوحي يعرف، هذا بالوحي يعرف. فآدم لما زوج ولده الذكر، الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، وهكذا الذكر من البطن الثاني، الأنثى من البطن الأول، عرفنا أن هذه شريعة، والشريعة على من تنزل؟ قلنا على الرسول. يعني آدم عليه السلام ماذا كان؟ نبيا رسولا، نبيا رسولا. والله ماذا قال في القرآن؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا. قال الحافظ السيوطي اصطفاه بالنبوة والرسالة، اصطفاه بالنبوة والرسالة. هون سؤال، إذا واحد قالكم أنتم عم بتقولوا الاصطفاء هنا بالنبوة والرسالة، وقد ورد الاصطفاء في قصة مريم عليها السلام، السيدة مريم التقية النقية الولية الصالحة التي عظم القرآن شأنها، ها، وفي القرآن سورة كاملة باسمها. طيب شو الفرق بين هذا الاصطفاء وهذا الاصطفاء؟ أمر مهم كثير انتبهوا له. ما هو؟ في اصطفاء مريم مقيد بشو؟ بعلى نساء العالمين. مريم كانت ولية، مريم كانت ولية، ما كانت رسول، مريم ما كانت نبية، كانت ولية تقية نقية صالحة لها كرامات، ها، القرآن مدحها وأثنى عليها. فاصطفاء مريم مقيد بعلى نساء العالمين، أما اصطفاء آدم مقرون بنفس جنس اصطفاء نوح. ونوح بماذا اصطفي؟ قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فاصطفاء نوح بماذا يكون؟ بالرسالة. فلما قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح ماذا يكون؟ بالرسالة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. مريم أنثى عليها السلام رضي الله عنها، فاصطفاؤها مقيد بعلى نساء العالمين بالولاية، هي أفضل النساء، مريم بنت عمران هي أفضل النساء، كما ورد في الحديث الرسول يقول كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وفاطمة وآسيا وخديجة. ثم هذا ليس معناه أنه لا يوجد وليات إلا هؤلاء الأربعة، لا، الله يقول في القرآن الصالحين والصالحات، ها، الصالحين والصالحات، يوجد وليات كثيرة، لكن أفضل الوليات في النساء هؤلاء الأربعة، مريم، فاطمة، خديجة وآسيا. فإذا هذا اصطفاء مريم عليها السلام هو على النساء بالولاية، وأما اصطفاء آدم فبالنبوة والرسالة، لأنه مقرون بنفس جنس اصطفاء من؟ نوح. والله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فإذا آدم هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر. بعض دكاترة الفضائيات اليوم يأتون بنظريات، بأمور جديدة يستحدثونها ليلفتوا أنظار الناس إليهم. يعني يمكن بعضهم يمشي على ما يقال قاعدة عند الناس على زعمهم خالف تعرف، يحب الشهرة،
فماذا قال بعضهم في الفضائيات؟ قال آدم ليس هو أول البشر، قال آدم ليس هو أول البشر، وقبل آدم كان أوادم كثير على زعمه. بماذا يرد عليه؟ بالقرآن، بالقرآن، بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من مين؟ من نفس واحدة. من هذه النفس؟ آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما، من مين ومين؟ آدم وحواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا القرآن الكريم يثبت أن من آدم وحواء طلع البشر، يثبت أن حواء خلقت من آدم، ومن آدم وحواء طلع البشر، وقبلهما لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر، فهو أول الأنبياء وأول الرسل وأول البشر وأبو البشر، ومنه ومن حواء طلع البشر بدليل هذه الآية. فبث منهما، من آدم وحواء عليهما السلام. كان ذلك في عاشوراء. قال بعض العلماء ممن ألف في السير والتواريخ إن حواء رضي الله عنها نزلت في جدة، ونزل آدم في الهند، واجتمعا بعد ذلك وصار لهما ذرية، ومات آدم عليه السلام، فنبئ ولده شيث، ابنه شيث صار نبيا بعده، وبعد شيث نزل الوحي على إدريس، وإدريس كان نبيا رسولا كما في نص القرآن الكريم. شيث من أبناء آدم لصلبه، وأما إدريس فمن أحفاده، فإدريس من أحفاد آدم عليهم السلام. فالحاصل آدم تاب وقبلت توبته، تاب الله عليه وأنزل إلى الأرض، وهذا لحكمة عظيمة. سؤال: في الجنة آدم عليه السلام لم يكن له ذرية، أين صارت الذرية؟ في الأرض. فكيف انتشر البشر؟ من وجود آدم وحواء في الأرض انتشر الناس، انتشر البشر. إذن هذه حكمة عظيمة، لحكمة عظيمة أنزل، أهبط إلى الأرض عليه السلام هو وحواء. فآدم نبي رسول، وحواء ولية، حواء صالحة تقية ولية. ثم في العاشر من المحرم أيضا، في يوم العاشر من شهر محرم، الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة، وأهلك الكافرين، بعدما دعا قومه 1050 سنة وهو يصبر عليهم، يتحمل منهم الأذى، يحسن إليهم فيسيئون إليه، بل كانوا أحيانا من شدة الضرب الذي يضربونه لنوح يغمى عليه، يغمى عليه، يحمل فيوضع أمام داره، فإذا أفاق عاود الخروج إلى الدعوة. كان يحسن إليهم ويصبر عليهم ويتحمل وهم يسيئون إليه بالشتم، بالسباب، بالإهانة، بل وبالضرب أحيانا، بل وبالضرب إلى أن يغمى عليه. وأحيانا كما ذكر بعض علماء التأريخ كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ الضرب إلى العظام، حتى تبلغ الضرب إلى العظام. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم، وعلمه الله أن يصنع السفينة، أن يصنع الفلك. بدأ بصناعة السفينة، يمر هؤلاء الكفار يهزؤون به، يسخرون منه، فنوح ماذا يقول لهم؟ إن كنتم تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى من صنع السفينة، ويقال إنه بنى تلك السفينة من شجرة كانت نبتت في يوم مولده، كانت نبتت هذه الشجرة في يوم مولد نوح عليه السلام. انتهى من صنع السفينة، أمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل.
قدي قلنا كان صابر عليهم عم بيدعيهم للإسلام 950 سنة. كم واحد اللي آمنوا معه على القول الأكثر؟ على القول الأكثر 80 شخص، هذا على القول الأكثر، بعضهم قال أقل من ذلك. طلع في السفينة، ماذا حصل؟ كان له أولاد، حام وسام ويافث وكنعان. كنعان لم يؤمن، كنعان بقي على الكفر والعياذ بالله، أما حام وسام ويافث كانوا على الإسلام، وزوجاتهم كن مسلمات. طلعوا مع سيدنا نوح في السفينة، ركبوا معه. نوح خاطب ولده كنعان، قال يا بني اركم معنا. اركم أصلها اركب، شو يعني؟ أسلم آمن واركب معنا في السفينة، مش يعني أنت وكافر تطلع معنا بالسفينة، لا، لأن نوح ما كان يطلع الكفار بالسفينة. طيب شو معنى اركب معنا؟ آمن أسلم ثم اركب معنا في السفينة، هذا معناه. ماذا قال كنعان؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كنعان هلك غرقا مع الكافرين. ما الذي حصل؟ أمر الله تعالى الأرض فتشققت وصار يخرج منها الماء كالجبال كالأنهار، يطلع منها الماء كالجبال. ثم بعدما عم هذا الماء وجه الأرض أمرت السماء فتشققت وصار ينزل الماء بلا مكيال. عادة السماء ينزل منها الماء بمكيال من الملائكة، يعني بتصرف الملائكة يوزعون الماء على السحاب ثم يسوقونه إلى البلاد على حسب ما يؤمرون، بمكيال معلوم بوزع الماء. إلا في تلك المرة فتحت السماء تشققت وصار ينزل الماء القطرة كالجبل، القطرة الواحدة كالجبل، صار ينزل كالجبال والأنهار، حتى وصل الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، عم هذا الماء وجه الأرض. وكانت الحكمة أن ينبع الماء، أن يخرج الماء أولا من الأرض قبل أن ينزل ماء السماء. لماذا؟ كي لا تخرب الأرض، كي لا تتحطم وتتكسر الأرض والجبال. بماذا؟ بالماء الذي ينزل من مسافة بعيدة، القطرة كالجبل، وبيننا وبين السماء الأولى 500 عام، بين هذه الأرض والسماء الأولى 500 عام، من هذه المسافات الشاسعة الواسعة البعيدة تنزل المياه القطرة كالجبل. لو نزل فورا مباشرة على الأرض على الجبال ماذا كان حصل؟ حطمها، كسرها، خربها. فكانت الحكمة أن ينبع الماء من الأرض أولا، فالتقى ماء السماء على ماء الأرض. قال الله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، حكمة عظيمة. ثم أهلك الله الكافرين، صارت المرأة تهرب بولدها إلى الجبل، يدركها الماء فيبلعها يأكلها. الله دمرهم أهلكهم، استجاب دعوة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا واحد، أبادهم دمرهم الله. ماذا حصل؟ وهم في السفينة عملت بهم مناسك الحج، فطافت بهم موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى مكان السعي بين الصفا والمروة، وذهبت إلى عرفات ومزدلفة ومنى، بقيوا 6 أشهر في السفينة. لما أهلك الله الكافرين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين وانتهى الأمر، ماذا حصل؟ اسمعوا الآية، وغيض الماء، يعني نقص عما كان عليه. ألسنا قلنا إنه وصل فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا؟ طيب ماذا حصل؟ أمرت السماء أن تقلع والأرض أن تبتلع ماءها. الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. شو يعني غيض الماء؟ نقص، نقص الماء عما كان عليه. لما نقص الماء
طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي. سفينة على رأس الجبل، ما الذي أوصلها إلى رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال، لأن الماء كان أعلى من الجبال. استقرت، قال الله تعالى واستوت على الجودي. استقرت سفينة نوح على رأس جبل الجودي، وهو جبل في العراق. الله تعالى نجى المؤمنين في عاشوراء وأهلك الكافرين. نزل نوح عليه السلام ومن معه من السفينة، والذين كانوا معه في السفينة لم يعقبوا ذرية إلا من أولاد نوح الثلاثة. لذلك ماذا ورد في حديث الشفاعة الطويل؟ آدم ماذا يقول للناس يوم القيامة؟ اذهبوا إلى نوح، إلى أبيكم بعد أبيكم. لأن البشر الموجود اليوم هذا من ذرية أولاد نوح الثلاثة، لأن الناس الذين كانوا معه في السفينة ما أعقبوا ذرية، ما جاءهم أولاد إلا أولاد نوح الثلاثة. فهذا البشر المنتشر اليوم من ذرية أولاد نوح عليه السلام. وهكذا في عاشوراء نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. وفي عاشوراء في العاشر من شهر محرم نجى الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النمرود ومن ناره العظيمة. إبراهيم كان في العراق في وطنه في بلده بين قومه وأهله، وكان مسلما مؤمنا ككل الأنبياء والرسل، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. كان إبراهيم يدعو الناس إلى الإسلام. النمرود كان يدعي الألوهية وكان يقول للناس أنا ربكم، لعنه الله هذا النمرود. إبراهيم عليه السلام ناظره فكسره بالحجة والدليل، ذكرنا في المقدمة إذا مذكرين. إبراهيم ناظر النمرود فكسره، فإبراهيم أمر النمرود أن يعبد الله. ماذا قال النمرود؟ قال وما الله؟ قال إبراهيم الله الذي يحيي ويميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. كيف؟ كان عنده في سجنه من حكم عليهم بالسجن، أحضر واحدا فأطلق سراحه قال أحييت هذا، وأحضر الثاني فقتله قال أمت هذا. يعني سخافة عقل عجيبة. ماذا فعل إبراهيم؟ انتقل في المناظرة من أسلوب إلى آخر، صار يناظره بأسلوب التبكيت. بكته إبراهيم وأقام عليه الحجة. ماذا قال له لما تكلم النمرود السخيف بهذا الكلام؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إنه على زعمك هذا تهكم وتهديد، فأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر. هل يقدر على ذلك؟ هل يستطيع؟ لا، لا هو ولا كل ملوك الأرض ولا كل جيوش الأرض يستطيع أن يأتوا بالشمس من المغرب. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. وماذا كان قد فعل إبراهيم؟ حطم أصنامهم، حطم أوثانهم. وهذا فيه رد على من؟ على الجهال الذين يقولون إبراهيم كان يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر وكان يبيع الأصنام على زعمهم، وهذا لا يليق بإبراهيم. وهنا السؤال، لو كان يعبدها كيف يحطمها؟ لو كان يحترمها يعظمها كيف يسفهها؟ حطمها وكسرها بالفرس، معناه لا يحبها. هؤلاء امتلأت قلوبهم غيظا من إبراهيم، وكانوا قد خرجوا إلى يوم عيد لهم، وبقي إبراهيم في المدينة. أخذ الفأس وذهب فكسر الأصنام وحطمها، ثم علق الفأس في رأس الصنم الكبير. هذا فيه إهانة للصنم الكبير
هذه الأصنام التي يعبدونها ماذا فعلوا لما رجعوا وعرفوا أن إبراهيم فعل ذلك وسفه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وأقام عليهم الحجة؟ ماذا فعل النمرود؟ أمر الناس أن يحتطبوا لإبراهيم وأن يجمعوا له الحطب، فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا عظيمة في ذلك الحطب، إلى أن قال العلماء صار من قوة هذه النار الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، فمن قوتها وتسعرها ولهيبها ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق. والذي دلهم كيف يصنع المنجنيق، وقبل ذلك كانوا لا يعرفونه، لا يعرفون المنجنيق، الذي دلهم خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. ماذا فعلوا؟ أحضروا إبراهيم وثقوه بحبل، ربطوه يعني، ثم وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار العظيمة. في هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام، قال له: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي إبراهيم في نار النمرود، نار عظيمة، لما ألقي فيها ما أحرقته ولا ثيابه ولا شعره ولا لحمه، ما أحرقته إلا الوثاق، الحبل الذي ربطه به الكفار، هذا الوثاق احترق. شو يعني؟ انفك سيدنا إبراهيم من الحبل. تلك النار العظيمة ما أثرت في إبراهيم، لا في ثياب إبراهيم ولا في بدن إبراهيم ولا في شعر إبراهيم. ماذا حصل؟ خرج إبراهيم عليه السلام من نار النمرود، تلك النار العظيمة، لم يصب بأذى، لم يصب بأذى. لما رأوه فزعوا، خافوا، النمرود فزع، خاف. ماذا قال؟ أخرجوه من أرضي. النمرود قال: أخرجوه من أرضي، فزع. الناس لما رأوا ذلك، منهم من تشهد، منهم من دخل في الإسلام. هذه معجزة عظيمة، معجزة كبيرة لنبي الله إبراهيم. الله أليس أخبر عنها في القرآن: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شو معنى هذه الآية؟ انتبهوا يا إخواننا، ليس معناها أن في ذلك اليوم الله تكلم ونطق وقال هذه الكلمات والحروف، لا، كلام الله أزلي أبدي. إذن ما معناها؟ هذه الآية تخبرنا أن الله حكم في الأزل، انتبهوا، أن الله حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذه معنى الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس في ذلك اليوم الله قال ذلك، الله منزه عن التلفظ، الله كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، وإنما هذه الآية معناها أن الله يخبرنا أنه حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذا معنى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا معنى الآية. طلع إبراهيم من العراق وتوجه إلى الشام، ذهب إلى بيت المقدس، إلى فلسطين. ولما نقول الشام، الشام يعني تبدأ من عريش مصر إلى ما بعد رقة سورية، يعني لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، هذا كله يقال له شام، حتى إلى بلاد الروم في الماضي كانت بلاد الشام، تصل إلى بلاد أنطاكيا، هذه في الماضي كانت في يد الروم، كانت إلى تلك النواحي تمتد بلاد الشام. وبيت المقدس هي أم بر الشام، بيت المقدس هي أم بر الشام، فلسطين هي هذا البلد الكبير فرج الله عن أهله، لكن بيت المقدس هي أم بر الشام. إبراهيم توجه إلى بيت المقدس، لماذا؟ لنشر الدعوة إلى الله، صار يدعو الناس إلى الإسلام، إلى توحيد الله وعبادة الله. والناس في زمن إبراهيم
كانوا هكذا يقولون لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. ما قلنا تشهدوا ودخلوا في الإسلام، التشهد هكذا كان لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لأنه في زمن إبراهيم، وهكذا في زمن كل رسول، يعني بزمن سيدنا آدم عليه السلام هكذا الناس يتشهدون لا إله إلا الله آدم رسول الله وهكذا. الحاصل إبراهيم عليه السلام أيده الله بمعجزات عظيمة وبمعجزات كثيرة، وقصته طويلة، لكن نحن الآن لخصنا كما ذكرنا في المقدمة أننا سنذكر بعض الحوادث مختصرة. كانت نجاة إبراهيم وسلام إبراهيم من نار النمرود في العاشر من المحرم، وأما النمرود فقد جعله الله عبرة لمن يعتبر. النمرود الذي حكم وطغى وبغى وظلم وفجر وكفر وقال للناس أنا ربكم، أهانه الله بماذا؟ ببعوضة، برغشة، حشرة صغيرة دخلت في أنفه، صار يقول لخدامه وللعبيد اضربوني على رأسي، صاروا يضربونه بالأكف، صاروا يضربونه بالأكف وبالنعال بالأحذية، يضرب بالأكف وبالنعال لا يهدأ ما به من الداخل. هكذا بقي مدة إلى أن مات هذا النمرود، أذله الله ببعوضة. هذا النمرود جعله الله عبرة لمن يعتبر. أين الجبابرة؟ ما يعتبرون. أين الجبابرة؟ ما يتعظون. ببعوضة أذله الله، أهانه، أخسأه، أحقره، وجعله عبرة لمن يعتبر ببعوضة. وين القلاع والحصون والجيوش والعساكر والدساكر والجبال والأموال والكنوز والخزائن؟ شو عملت له؟ برغشة، بعوضة، أذله الله. إذن فلنعتبر، فلنتعظ. كما قلنا ما هي نتيجة هذه الحوادث؟ أن نمضي قدما في طاعة الله، أن لا نتأثر، أن لا نتراجع إلى الوراء، أن لا يؤثر بعضنا ببعض من حيث الكسل والتقصير والإهمال، بل أن نمضي قدما في طاعة الله عز وجل. هذه العبر، هذه المواعظ. وفي العاشر من المحرم نصر الله موسى عليه السلام ففلق له البحر وأهلك فرعون ومن معه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون كلكم تسمعون، كلكم يسمع ويعرف من هو فرعون الذي قال للناس لا رب لكم سواي، هكذا قال لهم، قال لهم أنا ربكم الأعلى، الذي خرج يريد قتل موسى عليه الصلاة والسلام، لحقه بجيش جرار، مش بكل شعبه فرعون لحق سيدنا موسى، بس طلع بالمقاتلين 1,600,000 مقاتل مع فرعون، أما كل اللي مع سيدنا موسى 600,000 شخص. ذهب موسى، أمره الله أن يذهب ناحية البحر من جهة مصر إلى بحر قلزم. فلما وصل إلى شاطئ البحر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، فلما وصل إلى شاطئ البحر أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وهذه العصا التي حصلت فيها معجزات كثيرة لموسى. ضرب البحر فانشقت الطرقات في البحر، 12 طريق، ارتفعت المياه كالجبال، دخل موسى ومن معه في هذه الطرق ونجاهم الله، فطلعوا من ناحية الأردن، طلعوا من جهة بر الشام من ناحية الأردن. جاء فرعون ومن معه أراد أن يدخل، فرس فرعون فزع خاف، فجاء جبريل وميكائيل، جبريل على فرس طبعا متشكلا يعني، دخل في أرض البحر أمام فرس فرعون. فرس فرعون لما رأى فرس جبريل لحقها، وميكائيل خلف جيش فرعون يقول لهم ادخلوا ادخلوا، لوين؟ إلى أرض البحر.
فلما دخل فرعون وجيشه صاروا في أرض البحر التأم الماء عليهم. تصوروا أنتم يا أخواننا مياه واقفة بقدرة الله كالجبال، مياه واقفة كالجبال بقدرة الله، وأرض البحر يبس بحسب الظاهر. دخلوا في هذه الطرقات، لما صاروا في أرض البحر التأم البحر عليهم، فنزلت المياه عليهم كالجبال، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى موسى ومن معه. وكان ذلك في العاشر من المحرم. في عاشوراء أيضا حصل أن الله تعالى رد يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام، يوسف ابن يعقوب. أليس ما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم في قصته ماذا حصل به وماذا كاد له إخوته وكيف فرق عن أبيه وأنه ذهب به إلى مصر؟ ما الذي حصل في يوم عاشوراء؟ الله تعالى جمع بينهما، بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. وفي العاشر من المحرم الله تعالى شفى يعقوب، رد عليه بصره. أليس يعقوب كان من شدة حزنه على يوسف قد عمي وذهب بصره؟ في العاشر من المحرم لما جيء بقميص يوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه عليه فارتد بصيرا. قرآن أخبرنا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب. يوسف نبي ويعقوب نبي، مش لأنه قماش لحاله. لو هلا جبنا كل قماش الأرض وحطيناه على الأعمى هل يبصر؟ لا. طيب لماذا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب؟ لأن هذا القميص له بركة، كان قد باشر جسد يوسف، فيه مزية، وهذا دليل على التبرك، هذا دليل من القرآن على التبرك. ومن الذي فعله؟ أنبياء. ومن الذي فعل هذا التبرك؟ أنبياء. يوسف أرسل قميصه إلى يعقوب فارتد بصيرا، لما جاء البشير ألقى قميص يوسف على يعقوب عليه السلام رجع إليه بصره، رجع إليه بصره. وكان ذلك أيضا في العاشر من محرم. وفي العاشر من محرم الله تعالى شفى أيوب عليه السلام. وأيوب النبي الكريم الذي ابتلي 18 عاما، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح، 18 عاما كان بلاء أيوب. لكن ما هو نوع البلاء لم يرد في الحديث. بعض الكتب يذكر أمور وأشياء، نحن هنا ننبه أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، لا الجرب ولا البرص ولا الخرف ولا الجنون ولا الخرس ولا الجبن ولا خروج الدود من الجسد، كل الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. طيب شو الاحتمال أنه يكون؟ من باب الاحتمال ذكر بعض العلماء قالوا كانت تعتريه الحمى، يعني الحرارة، وهذا منه مرض منفر، هذا ليس مرضا منفرا. الرسول عليه السلام في مرض وفاته كان يوعك وعكا شديدا، حتى قال بعض الصحابة إنهم كانوا الواحد منهم إذا وضع يده فوق اللحاف وجد حرارة شديدة، هذا منه مرض منفر. فقال بعض العلماء من باب الاحتمال أن الحمى كانت تعتريه، يصاب بالحمى بالحرارة الشديدة، هذا منه مرض منفر. أما خروج الدود من الجسد مرض منفر لا يجوز على الأنبياء. أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف بالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله؟ الله يقول في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا وكلا فضلنا على العالمين. طيب إذا كان الشهداء هكذا أحياء عند ربهم يرزقون كيف الأنبياء؟ ثم سؤال، أليس ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ إذا كان التراب لا يأكلهم فهل يأكلهم الدود؟ إذا كان التراب لا يأكل أجسادهم فهل يأكلهم الدود؟
أليس الرسول عليه السلام قال فيما رواه الحافظ البيهقي: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب إذا كان هذا بعد موتهم فهل في حياتهم يأكلهم الدود؟ إذا كانوا بعد موتهم أحياء، إذا كانوا بعد موتهم لا يأكلهم الدود، فهل يأكلهم في حياتهم؟ إذن هذه سخافة. قول بعض السفهاء أيوب خرج منه الدود، هذا كلام فاسد، كلام باطل. الأنبياء لا يخرج منهم الدود، إن كانوا بعد موتهم لا يخرج منهم الدود، فهل يخرج منهم في حياتهم العادية؟ هذا لا يليق بهم. فأيوب لم يخرج منه الدود. ما الذي حصل؟ ابتلي 18 عاما وأذهب الله أمواله. كان له ضياع، بساتين، وغلتها يصرفها في سبيل الله، لابن السبيل وللأيتام والفقراء وعلى نشر الدعوة والإسلام. له أموال كثيرة جدا كان ينفقها في سبيل الله. لم يبقى في بيته لقمة تؤكل، ذهبت أمواله، ماتت المواشي، احترق الزرع، مات له في يوم واحد 14 ولدا في يوم واحد 14 ولدا مات له، جفاه القريب والبعيد، تركوه. لم يبقى معه إلا رحمة. من هي رحمة؟ زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف. يعني سيدنا يوسف بيكون جدها لرحمة، هي من ذرية نبي الله يوسف. ماذا حصل؟ رحمة بقيت معه بعد هذه المدة الطويلة، وهو صابر ثابت، لم يتضجر ولم يتأفأف ولم يدعو بشفاء نفسه، لم يدعو بشفاء نفسه. سمع شخصا يقول لآخر، وانتبهوا هذا كلام كفر، واحد يقول للآخر لصديقه: ما قولك في أيوب؟ لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة، فانكسر قلبه، فدعا الله أن يشفيه فشفاه، خرج مستعينا برحمة، وضعته ورجعت. أوحى الله له أن اضرب الأرض برجلك، فركل الأرض برجله كما في القرآن في سورة صاد، فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، فأوحى الله له أن اشرب من واحدة واغتسل من الثانية. لما شرب تعافى باطنه، ولما اغتسل تعافى ظاهره. وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما، وجاءت رحمة أرادت أن ترده إلى البيت، ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال: أنا أيوب. ورجع معها. بعدما رجع أرسل الله له غمامتين، أمطرت واحدة الذهب، صبت له على بيادر القمح الذهب، وصبت الثانية على بيادر الشعير الفضة، فصار أغنى من الأول. ورد عليه أولاده الذين ماتوا، أحياهم الله، والله لا يعجزه شيء، ورزقه ضعف ما كان قد مات له. مات له 14 ولدا، رزقه أكثر مما مات له. بعض العلماء بيقول 26 مولود، بعضهم يقول 27، هذا من الذكور. ومع هؤلاء الذين جاءوه من جديد من السيدة رحمة، أحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا، والله لا يعجزه شيء. وكان ذلك في العاشر من المحرم، أي في يوم عاشوراء. حوادث كثيرة حصلت في هذا الشهر وفي هذه الأيام، فلنأخذ العبر ولنتعظ ولنصبر على طاعة الله. مهما تغيرت الأحوال، مهما كثرت المتاعب، مهما عظمت المخاطر، مهما كثرت المعطيات والمغريات، مهما طلعت الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، هذا طريق الأنبياء والأولياء. وفي العاشر من المحرم قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في العاشر من المحرم ذهب الحسين من مكة إلى كربلاء، وفي كربلاء قتل، وقتل معه عدد من أصحابه وذريته ومن أولاد إخوته ومن أقاربه. مما حصل في يوم عاشوراء أن الحسين رضي الله عنه لما قتل في ذلك اليوم احمرت السماء في النهار،
ويذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن الجوزي يقول: ظهرت النجوم في النهار واحمرت السماء وأمطروا مطرا بقي أثره على ثياب الناس كالدماء، وكانوا إذا قلبوا حجرا في ذلك اليوم في بيت المقدس وجدوا دما تحته. ومما حصل أيضا في ذلك اليوم أن السيدة زينب رضي الله عنها، مين زينب؟ أخت الحسين، يعني بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم جميعا. أخت الحسين لما خرجت من خبائها من خيمتها ورأت الحسين بهذا المنظر على الرمال ودمه يسيل، ماذا قالت؟ استغاثت برسول الله، استغاثت بجدها، قالت: يا محمداه، يا محمداه، صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وزريتك مقتلة، يا محمداه. ومما حصل في ذلك اليوم أو في تلك الحادثة أن الذين اشتركوا في مقتل الحسين عجل الله عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان ولي عادي هكذا، فكيف بالحسين الذي هو من أعظم الأولياء، الذي هو من أكبر الأولياء؟ الحسين من حب الرسول، من حب النبي له، كان إذا أقبل الحسين والنبي على المنبر نزل النبي من المنبر إلى الحسين فضمه إليه وقبله وحمله ورجع به إلى المنبر. وروى ابن الجوزي أن ملك القطر، يعني ملك المطر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لزوجته أم سلمة: احفظي علينا الباب، يعني ما يفوت علينا حدا. كان الحسين رضي الله عنه صغيرا، جاء الحسين أمسكته أم سلمة بكى، تركته أراد أن يدخل على النبي فأمسكته بكى ثم تركته فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي وأجلسه عنده. رآه ملك القطر، ملك المطر، قال له: تحبه؟ قال: نعم. قال: ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد الملك يده وهو في المدينة عند الرسول إلى كربلاء، فأحضر حفنة من تراب أحمر أخذه وأعطاه للنبي، قال: عند هذه التربة. أخذه وأعطاه لأم سلمة فصرته في خرقة وخبأته عندها. ولما وصل الحسين رضي الله عنه إلى كربلاء شم الأرض فقال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فقال الحسين: كرب وبلاء. وكان من عظيم حب النبي له أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. هذا الحسين لم يكن وليا عاديا، لم يكن من الأولياء العوام العاديين، كان من كبار الأولياء. والله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حب النبي له أن قال: أنا من حسين وحسين مني. ما معناه؟ محبتي كاملة للحسين ومحبته كاملة لي. وقال الرسول فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما: سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. الذين اشتركوا في مقتل الحسين بعض الناس الظلام انتقم الله منهم، منهم من مات عطشا ظمأ، ومنهم من احترق قال: أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، فطلع شيء من النار من السراج فعلق في ثوبه احترق فمات. ومنهم من اسود وجهه، جعله الله عبرة لمن يعتبر. الله قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما نقل رأس الحسين رضي الله عنه من كربلاء إلى بلاد الشام في الطريق رآه أحد الرهبان
فلما نظر إلى رأس الحسين رأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين فتشهد ودخل في الإسلام. هذا من كرامات

0: فعن الله بهم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إلهنا مولانا اجعلنا خداما لدينك وحراسا لعقيدة حبيبك محمد. اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد وأمدنا بمدده يا رب العالمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هم الدارين، وارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين غانمين. اللهم اجعلنا من الفقهاء، واجعلنا من الصلحاء. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا عملا صالحا طيبا متقبلا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بجاه نبيك محمد استجب لنا، وبسر الفاتحة.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs.

يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. وفي هذا اليوم قتل سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام ظلما في كربلاء، فمات شهيدا في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة عن سيدنا محمد وليس بواجب. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، وأمر الناس بصومه.

0: الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته، وأضل الآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، أحبابنا الكرام، وصلنا إلى الحديث 45. يقول الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد، أي المحمودة شديديته شرعا بالصرعة. يقول ابن حجر: الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، والهاء للمبالغة في الصفة. أما الصرعة بسكون الراء فبالعكس، وهو من يصرعه غيره كثيرا. وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون فهو كذلك، كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة. ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم، وأوله: ما تعدون الصرعة؟ ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء، وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشيء، لأنه عكس المطلوب. وقال: وضبط أيضا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أحمد من حديث رجل لم يسمه: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصرعة كل الصرعة، كررها ثلاثا، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد، يعني المحمود، من يملك نفسه من الوقوع في المنهيات عند الغضب. يقول ابن علان: وذلك إنما يكون لمن راض نفسه، يعني روضها بسياسة الاتباع واقتدى بالمصطفى في سائر الأحوال، فلم يحمله الغضب على الوقوع في أسباب الهلاك في دينه. والغضب يا أحبابنا بالتحريك لغة ضد الرضا، وسببه حصول مخالف لمراد الإنسان ممن هو دونه وتحت يده، فيحصل منه تلك الحالة المقتضية لفعل ما لا يجوز من قتل أو ضرب أو سب. فمن حفظ نفسه عن ذلك وقادها بزمام الشريعة وكظم غيظه وعفى، فاز بالدرجة العليا وكان محمودا شرعا. أما إن انتقم بقدر ما أذن فيه الشرع من التأديب فلا بأس بذلك. والغضب يا أحبابنا إذا أطلق على العبد فإنه يراد منه كما نعلم الانفعالات العصبية وغليان الدم في العروق. أما إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فإنه يراد منه إرادة الانتقام. ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قيل في شرح هذا الحديث يا أحبابنا: يجب الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي، وأن صفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل ولا تحدث له صفة لم تكن في الأزل، لأن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله ليس معناه أن الله تعالى يوصف بالتأثر والانفعال وبالغضب الذي هو غليان الدم في القلب، فهذا كله مستحيل على الله. وقال إمامنا الطحاوي رضي الله عنه في العقيدة الطحاوية التي هي منتشرة في الأرض: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن وصف الله بشيء من ذلك، الغضب الذي هو للإنسان وصف الله به، فهو مشبه، والمشبه يا أحبابنا كافر. وإنما يفسر هذا الحديث على معنى إرادة الانتقام وشدة العذاب التي تصيب هذا الكافر. ومن المفيد هنا أن نذكر ما قاله الحفاظ والفقهاء في شرح الحديث الآخر الذي رواه البخاري وفيه: فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا الحديث يا أحبابنا يقصد به أثر الغضب، ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله. يقول أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي في شرحه في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ما نصه: غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. يقول المراد من الغضب لازمه، وهو إرادة إيصال العقوبة إلى المغضوب عليه. وقال الحافظ النووي: المراد ما يظهره تعالى من انتقامه في من عصاه، وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. هذا عن أهوال يوم القيامة يا أحبابنا، ليس عن عذاب جهنم. ولا ريب أنه لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. وقال الفقهاء ما نصه: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما نطق به القرآن بقوله تعالى: رضي الله عنهم، وفي حق الكفار: وغضب الله عليهم ولعنهم. والأصل يا أحبابنا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أو بما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. ثم يا أحبابنا الغضب بالنسبة للخلق تغير يحصل عند غليان الدم في القلب بإرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. والغضب إذا وصف الله به يكون بمعنى إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام أزلية. هذا المعروف يا أحبابنا عند الأشاعر في عباراتهم. فإذا وصف الله بالرضا يكون عبارة عن إرادة إنعامه على عباده، وهذا هو معنى الرحمة أيضا، وليست رحمته رقة القلب. فقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون: الله يغضب ويرضى بلا كيف. مالك بن أنس، الليث بن سعد، سفيان الثوري، الأوزاعي رضي الله عنهم، هؤلاء لما يذكرون الصفات التي وردت في حق الله تعالى مما قد يتوهم بعض الناس أنها كصفات المخلوقين، هذا لقصر أفهامهم، كانوا رضي الله عنهم يقولون بلا كيف، يعني لا تشبه صفات المخلوقات. أما الخلف وبعض السلف أولوا فيقولون رضا الله إرادته الرحمة، وغضبه إرادته الانتقام. أرجع الصفتين إلى الإرادة، وكلا القولين صحيح ما فيه بأس. وهذا الحديث يا أحبابنا يدل على شدة مغالبة النفس وقهرها، فإنها في بعض الأحوال تكون أشد أعداء الشخص. وقد قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه عند رجوعه من بعض الغزوات: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وفي بعض الروايات سماه قال جهاد النفس والهوى، وذلك لما يجد الشخص عادة من المشقة في مجاهدة نفسه وهواه، فمحاسبة النفس فيها نفع للمسلم ورفع للدرجات، وهي شديدة إلا على من يسرها الله عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، يعني بستان، فسمعته يقول: وبيني وبينه الجدار، وهو خلف الجدار، سمعته يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. انظروا إلى خوف هذا الخليفة الراشد من الله، جزاه الله عن الإسلام خيرا. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي في تفسير هذه الآية، قال: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ هكذا يعني شأن المؤمن الكامل، منتبه لكلامه، بحاسب نفسه، بعاتبها. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ وهكذا حال المؤمن، يراقب نفسه، يراقب كلامه، يراقب طعامه، يراقب شرابه. أما العاجز، يقول الحسن البصري: والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال أيضا: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وروي عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وكان مالك بن دينار يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان هو لها قائدا. يقول إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت نفسي، فقلت مخاطبا نفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فقلت فأنت في الأمنية فاعملي. وروي عن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه وهو يقوم في الليل يصلي يدعو الله عز وجل منكسرا له متذلل له يطلب منه ما شاء، وساعة يحاسب فيها نفسه. هذه كثير من الناس يغفلون عنها اليوم، من تجده يجلس يحاسب نفسه؟ قد يحاسب شريكه أما لا يحاسب نفسه. وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، يذهب إلى أهل العلم إلى أهل الفهم الذين يرشدونه إلى الخير وينهونه عن الشر. وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب، وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه. انظروا إلى هذا الكلام يا أحبابنا، عارف بزمانه حتى يعرف ما ينفعه، يعرف ما ينفعه ويبتعد عما يضره، حافظا للسانه فلا يتكلم إلا فيما فيه مرضاة رب العالمين، مقبلا على شأنه أنه هو سيأتيه الموت وسيذهب إلى القبر، ثم هناك القيامة، ثم هناك جنة أو نار، فيقبل على شأنه معناه يصلح حاله. كيف يصلح حاله؟ بأداء الطاعات واجتناب المحرمات. وجاء عن الحسن رضي الله عنه قال المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، وإن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. الحديث 46. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو سليمان بن صرد أبو مطرف الخزاعي الكوفي الأمير، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه يسار، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان، وكانت له سن عالية وشرف في قومه. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم تحول فنزل الكوفة، وحين نزلها المسلمون وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين رضي الله عنه، كانت له رواية يسيرة، فقد روى عن أبي بن كعب وعن جبير بن مطعم، وروى عنه يحيى بن يعمر وعدي بن ثابت وأبو إسحاق وآخرون. كان دينا عابدا رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. يقول سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب كل منهما صاحبه، وأحدهما قد احمر وجهه، يعني صار أحمر الوجه من شدة الغضب وتدفق الدم في وجهه، وانتفخت أوداجه، وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل الودجان عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة، المراد منها معناها اللغوي، الكلمة لما نقول الكلمة يعني المراد المعنى اللغوي اللي هي الجملة المفيدة، مش كلمة يعني بس مثلا 4 حروف، لا، إنما المراد من الكلمة المعنى اللغوي اللي هي الجملة المفيدة. لو قالها يقول صلى الله عليه وسلم بصدق أي ويقين لذهب عنه ما يجد من شدة الغضب ببركة الكلمات وتأثير همته الشريفة في ذلك عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد من شدة الغضب وشره. وأعوذ يا أحبابنا معناه ألجأ وأعتصم، والشيطان العاتي المتمرد من شاطأ احترق أو من شطن بعد، والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المبعد من رحمة الله عز وجل. فقالوا له أي قال الصحابة لذلك الرجل المغضب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا منهم يا أحبابنا رواية للحديث بالمعنى ليس بعين اللفظ والمبنى، هذا يدل على جواز ذلك لمن كان عارف به. وهنا يا أحبابنا ينبغي أن ننبه أنه يجب على المكلف بغض الشيطان، أي أن يكرهه، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا. والشيطان هو الكافر من كفار الجن، ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. على كل حال، الشياطين يا أحبابنا أعداء المؤمنين، هم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن علينا أن نبغض الشيطان، هذا واجب علينا، كراهية الشيطان واجب بالقلب، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا يعني أمرنا: فاتخذوه عدوا. هذا أمر، والأمر هنا بمعنى الفرض يعني بمعنى الواجب. لذلك يا أحبابنا نحن نبغض الشيطان ولا نحبه. وكذلك ليعلم أن إبليس الخبيث هذا الشيطان لم يكن ملكا كما يتوهم بعض الناس. اليوم بعض الناس يظنون أن إبليس كان من الملائكة ثم عصى أمر الله تعالى، حتى إن بعضهم يظنون أنه كان طاووس الملائكة. والحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس لم يكن ملك، إبليس كان من الجن، وكان في أول أمره مؤمنا يعبد الله مع الملائكة، فلذلك لحقه الأمر بالسجود لآدم عليه السلام، لأنه كان مع الملائكة، فلما أمر ربنا الملائكة أن يسجدوا لآدم هو كان معهم، فشمله الأمر الإلهي، لكنه فسق لأنه ليس ملك، الملائكة لا يعصون الله، فسق عن أمر ربه ورفض السجود واعترض على الله والعياذ بالله، فطرد من رحمة الله ولعن إلى أبد الآبدين. واليوم كمان نحتاج أن نبين يا أحبابنا بسبب ما نسمع من العجائب والغرائب أن إبليس كافر، لأن بعض الناس يقول لك إبليس ليس كافرا، بعض الذين يطلعون على الفضائيات يقولون إبليس ما كفرش، يقولون إبليس لم يكفر. والله تعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد هذه الآية من يقول بخلافها هذا يكون مكذب للقرآن. ثم يا أحبابنا الله تبارك وتعالى بشر هذا اللعين الخبيث إبليس بنار جهنم التي سيدخلها في الآخرة هو ومن اتبعه من على الكفر من الجن والإنس. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما علم إبليس اللعين أنه مطرود من رحمة الله تعالى في الآخرة وأن الله عز وجل قد بشره بنار جهنم، أراد أن يفسد الإنسان حقدا وكراهية وأن يجعله مثله من أهل جهنم. قال الله عز وجل إخبارا عن عدوه إبليس اللعين: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صار إبليس اللعين في هذه الحياة الدنيا يتربص ببني آدم ويقف لهم بكل طريق فيه خير لهم وطاعة وعبادة لله عز وجل ليصدهم عنه. صار هذا العدو عدوا للإنسان ظاهر العداوة، يزين له أبواب الكفر والضلال ويشجعه على أعمال الشر والمعاصي، حتى إذا جاء يوم القيامة تخلى عنه وأعلن أنه بريء منه. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. انظروا يا أحبابنا، هذا يتبرأ ممن تبعه يوم القيامة. هذا إبليس الكافر الخبيث يقود أتباعه الشياطين فينشرهم في نواحي الأرض ليضلوا الناس، وينشر الكفر والضلال والبدع الفاسدة، وليوقظوا الفتن بين الناس. فالشيطان عدو مبين للإنسان، فلنحذر من فتنة الشيطان اللعين ومن ألاعيبه ومكره وحيله، ويكون ذلك بالتحصن بسلاح العلم الشرعي، وأن نعمل بما تعلمنا حتى نحذره فنخالفه ولا نعمل بوساوسه، بل نتبع نبينا الأكرم فيما جاءنا به صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات، وبذلك نكون من المتقين الفائزين يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad, peace be upon him, and protect his nation from that which he fears for them. We started the month of Al-Muharram, which is the first month of the lunar year. On the

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب.
1: ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى، وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم عليه السلام، وفيه نجى الله سفينة نوح، وفيه قتل سيدنا الحسين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه.
0: وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام. وكان جبارا كبيرا، قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعياه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بجيشه فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقهم لندركهم. فدخل، فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطمت عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا.
1: ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له، لاحتمال الغلط في أول الشهر، ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة. فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه 11، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم 3.
0: وفي 10 من محرم من السنة 4 للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل، يريد قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم.
1: ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب، وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعينا الكرام، تأملوا ثبات أهل الحسين وصحبه معه عندما خيرهم بين الرحيل والمواجهة. تأمل كيف أن الحسين عليه السلام صار علامة بارزة على صعيد الإنسانية جمعاء في الثورة على الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد ولا ليا المنطر وحن كهد لينا مكلف مكلف محال إيراه ذا قف كمكلف كأكيوي مكلف وحال إيراه ذا قف مارك تيقان كاري وعقل له ومركز دعوة الإسلام كويسو كارتي أيام مكلف ليراه ذا وصدح ذا الشردين لهلوي إنو قف قان كاري هي إن ماركتك وعقل لي هي وصن والين إن دعوة الإسلام كويسو كارتي قف مركز أيو مكلف نقنايا ماركتي سو قارنت دعوة الإسلام كا وحاب وي شرط بي وحي قطهي قفك مركو قان قارو إني دعوة الإسلام كو إي قارتي قفكاس أو لقد وقرانايو أما فهمايو إنو ماركتي بيسيكس كا بيسيكا أما ماركتي أصل كا دعوة الإسلام كو مركا إني كو سو قارتي وكو فهمايو إني قارتي وي قفكاس مركاس قفكاس مركاس وكو نقنايا مكلف بو نقنايا dadka maaragtay muslimiinta aan ahayn ee gaalada ah mar haday qaan gaaraan oo ma taqaana oo

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومعنى مغاضبا هنا أي مغاضبا لقومه لا لربه، فظن أن لن نضيق عليه لتركه لقومه.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

0: طيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب.
1: يا آل البيت يا عماد الدين يا ملجأ الخائف.
2: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, multicultural Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, cbaa.org.au. We will also send you a copy in the mail if you send a written request to the Muslim Community Radio, PO Box 204, Bankstown 1885.
3: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاغفر لنا يا رب فإنا مسلمون. اللهم تقبل منا وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى حثنا على فعل الخيرات بأنواعها، والخير أنواعه كثيرة، فمن أراد أن يحصل الخير لا بد أن يطرق بابه ليعرف ما هو الخير ليؤديه على الوجه الذي أمر الله تعالى به. من هذه الخيرات التي فيها خير لنا في الدنيا والآخرة أن نمتثل أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم شهر محرم بالصيام، بأن نصوم الكثير من نهاره وأن نقوم لياليه بطاعة الله تعالى بالصلاة. من جملة ما حثنا عليه رسول الله من الصيام في شهر محرم العاشر من محرم. العاشر من شهر محرم يقال له عاشوراء، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن السبب، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى. فصامه وأمر الناس بصيامه. فاليوم العاشر من محرم يسن صيامه ولا يجب، ليس من الواجبات، إنما من المستحبات أن نصوم يوم العاشر من محرم، لأن الرسول صامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث صحيح أيضا رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن عشت إلى قابل
لأصومن التاسع، أي التاسع من محرم مع العاشر من محرم. معناه أيضا يسن صوم التاسع والعاشر. التاسع هو التاسع من محرم، العاشر هو العاشر من محرم، فكذلك يستحب صيام التاسع مع صيام العاشر. ونص الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وكتابه الإملاء على أنه يسن صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ففي هذا خير كثير للناس، ولكن هذا لا يجب، إنما يسن. الله تعالى جعل لهذا اليوم، ليوم العاشر من محرم، ليوم عاشوراء، الله تعالى جعل له شأنا في الإسلام. في يوم العاشر من محرم حدثت أمور كثيرة، حدثت حوادث فاصلة. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم عليه السلام. في يوم العاشر من محرم نجى الله سفينة نوح. في يوم العاشر من محرم نجى الله موسى وأغرق فرعون. في يوم العاشر من محرم عاشوراء تاب الله على قوم يونس. في يوم العاشر من محرم حصلت غزوة ذات الرقاع. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وحدث كذلك في يوم عاشوراء أن ولد أقوام، وحصل أن مات أقوام في هذا اليوم، في يوم عاشوراء. فهذا اليوم لا ينبغي أن يمر على المسلم من غير أن يجدد فيه التوبة إلى الله تعالى، فعسى أن يغفر الله له، وينبغي أن يتصدق فيه كذلك على الفقراء مع صيام هذا اليوم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، حدثت أمور في يوم العاشر من محرم، منها تاب الله على آدم، ومنها نجى الله سفينة نوح، ومنها نجى الله موسى وأغرق فرعون. حصل أن فرعون لحق موسى عليه السلام يريد على زعمه أن يقتل موسى، أن يبيده. كان الذين آمنوا مع موسى عليه السلام 600,000، لحقهم فرعون بجنوده وعددهم 1,600,000. يريد فرعون على زعمه أن يبيد موسى، فلما وصل موسى إلى البحر بعض جماعته تردد، خاف بعد أن نظر أن فرعون وجماعته خلفهم، فطمأنهم موسى أن الله ناصره. الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 فرقة، كل فرق كالجبل العظيم، الأمواج قامت بقدرة الله كالجبال، والأرض التي بينهم جعلها الله لهم يبسا. فموسى عليه السلام تجاوز والذين آمنوا البحر. لما قدم فرعون
ورأى البحر على الحالة التي صار إليها معجزة لموسى لم يعتبر، بل أكمل الطريق يريد بزعمه أن يبيد موسى. فلما دخل الله تعالى أمر البحر أن يلتطم عليه وعلى من معه. هذه الأمواج التي قامت بقدرة الله كالجبل التطمت على فرعون ومن معه، فمات فرعون غرقا. تحدث بعض جماعته فقالوا: ما مات، اختفى. فالله تعالى أظهر جثة فرعون على وجه الماء منتفخة. هذا فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية، قال عن نفسه: أنا ربكم الأعلى. أهلكه الله تعالى ومات بالغرق، وما استطاع أن يدفع عنه الغرق. هذا فرعون ما استطاع أن يدفع عن نفسه الغرق، أهلكه الله تعالى. فنجاة موسى كانت في يوم العاشر من محرم في عاشوراء. وحصل كذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة غزوة يقال لها غزوة ذات الرقاع. سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل 70 من الصحابة من الفقهاء من القراء إلى بلدة ليعلموا فيها الإسلام. ففي طريقهم اعترضتهم قافلة فقتلت 70، وكانوا أولئك الكفار من نجد. فالرسول عليه السلام حزن صلى الله عليه وسلم، ثم تجهز وخرج من المدينة ومعه 700 مقاتل، وتوجه وأصحابه إلى تلك البلاد. فعلم المشركون فتهيأوا حضروا أنفسهم للقتال. فلما اقترب الفريقان الله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين فولوا، هرب المشركون وتركوا نساءهم خلفهم. فلم يحصل قتال ولم يحصل حرب، وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم للغزو لما وصلوا كانوا بين الصخور وبين الحجارة، فنزل الدم من أرجلهم وتساقطت أظافرهم، فأخذوا خرقا من الثياب، قطع من الثياب، ولفوا فيها أرجلهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم وقت القيلولة، أرادوا أن يستريحوا أن يناموا، فنزلوا بواد فيه شجر كثير، كل منهم استظل بظل شجرة ونام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وحده تحت ظل شجرة، فعلق سيفه واستظل بالشجرة ونام، وإذ بمشرك من المشركين يتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ سيف رسول الله ويتصدى للرسول يريد أن يقتله. فما انتبه الرسول إلا والسيف في يد المشرك، فقال المشرك:
من يمنعك مني؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان التوكل على الله قال له: الله. قال له: من يمنعك مني؟ الرسول قال: الله. فوقع السيف من يد المشرك فأخذه الرسول. الرسول أخذ السيف، قال له: من يمنعك مني؟ قال المشرك: كن خير آخذ. فالرسول عليه السلام تركه وعفى عنه. ذهب المشرك إلى أهله وعشيرته يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كان ذلك في يوم الجمعة في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، كان عمره رضي الله عنه 56 سنة. الحسين رضي الله عنه، سيدنا الرسول يحبه كثيرا، ابن بنته كيف لا يحبه؟ يحبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. رواه الترمذي. معناه محبتي للحسين كاملة، أحبه كثيرا. والرسول يقول عنه وعن أخيه الحسن: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. كان الرسول يحبه كثيرا. والصحابة الكرام الكبار كانوا يحبون الحسين ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويجلونهم، كما أن أهل البيت عليا والحسين والحسن وفاطمة وأمثالهم يحبون الصحابة الكبار ويحترمونهم كذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يحترمون أهل بيت النبي، كما أن أهل بيت النبي يحترمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه زوج ابنته واسمها أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمى بعض أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، والحسن رضي الله عنه سمى ولده أبا بكر، وهذا استشهد في المعركة في كربلاء مع سيدنا الحسين رضي الله عنه. فكانوا يحترمون بعضهم وكل يحب الآخر، لأن الرسول عليه السلام هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن ملك المطر استأذن الرسول يريد أن يزوره، فالرسول عليه السلام قال لأم سلمة: احفظي علينا الباب، لا يدخل علينا أحد، أغلق الباب حتى لا أحد يدخل علينا. وكان الحسين رضي الله عنه صغيرا في السن، فدخل من الباب ووسب على منكبي رسول الله، طلع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الرسول يقبله للحسين. قال الملك للرسول محمد: أتحبه؟ تحب هذا الحسين؟ قال الرسول: نعم. قال له الملك: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال له: نعم. فمد الملك يده إلى كربلاء العراق وتناول
شيئا من التراب وأراه للرسول وإذ بتراب أحمر. أم سلمة احتفظت بهذا التراب عندها، هذه زوجة الرسول، حتى فيما بعد، يعني لعله بعد 50 سنة، لأن يعني الحسين لما توفي الرسول كان صغيرا، لعله 5 سنوات أو أقل بشيء، والحسين لما استشهد كان عمره 56، بعد زمان طويل حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يبلغ عن الله عز وجل. وهذه الحادثة التي حصلت وهي استشهاد الإمام الحسين على أيدي فئة ظالمة شريرة، مصيبة ألمت بالمسلمين، فاجعة، كيف لا تكون فاجعة وهذا ابن بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعة كبيرة حصلت. ولكن هذا إنما يدل على أن الدنيا لا قدر لها عند الله، وأن الدنيا دار البلايا والمصائب. أنبياء الله، أحباب الله، خيرة خلق الله، هم أشد الناس بلاء، وبعدهم أولياء الله. ومن الأولياء الكرام الأكابر سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سبب خروجه من الحجاز إلى العراق أنه جاءته رسائل كثيرة بعد وفاة معاوية، وبعد أن تولى الخلافة يزيد بإيصاء من معاوية، جاءت للحسين رسائل كثيرة من العراق من أهل الكوفة، قالوا تعال إلينا نبايعك ونحميك وننصرك ندافع عنك، رسائل كثيرة. فهو عزم المسير وتوجه، هو وبعض من أهل البيت ومعه من أصحابه عدد، لكن ليسوا كثر، ما كانوا كثر. فأشار عليه أهل الرأي والمحبة له، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس وغيرهما، أشاروا عليه جميعا أن لا يخرج، وأخبروه بالذي حصل مع والده ومع أخيه بسبب أولئك القوم الذين كانوا في الكوفة، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، ولا يحصل إلا ما شاء الله، ولا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. عزم المسير وتوجه. لما وصل إلى هناك كان يزيد قد ولى على العراق واحد شرير اسمه عبيد الله بن زياد، شرير هذا. فهذا عبيد الله بن زياد وجه كتيبة من 4000 مقاتل ليواجهوا الحسين، يريدون قتاله. فلما وصل إلى هناك الحسين رضي الله عنه علم أن أولئك القوم الذين أرسلوا له الرسائل تخلوا عنه، ما وجد أحدا منهم، تركوه، وبعضهم قال نحن ما أرسلنا لك شيئا، تخلوا عنه. لما وجد هكذا الحال قال سيدنا الحسين رضي الله عنه لقائد الكتيبة ويقال له عمر بن سعد، إذن أنا أشير عليكم أن تقبلوا مني واحدة من 3، إما أن أرجع من حيث خرجت، وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور فأقاتل أعداء الإسلام، وإما أن أرجع أذهب إلى دمشق إلى يزيد. قائد الكتيبة وافق، قبل. أما عبيد الله بن زياد وهو المسؤول عن هذا عمر بن سعد ما وافق، رفض، إلا أن يأتي الحسين إليه ويبايعه ويضع يده في يد هذا عبيد الله بن زياد، يريد مبايعة يزيد، والحسين لا يفعل هذا، هؤلاء من الأشرار.
بدل أن يقبلوا منه هذا حاصروه ومنعوا عنه وعن من معه الماء، قطرة الماء منعوها عنه وحاصروهم، ثم هجموا عليهم يريدون قتلهم، فقتل من مع الإمام الحسين رضي الله عنه حتى صار وحده. فعطش أراد أن يشرب، تقدم نحو نهر الفرات ليشرب، منعوه، واحد رمى عليه السهم فدخل السهم في حنكه فنزل الدم من الإمام الحسين رضي الله عنه. فدعا الله على هذا الإنسان الذي منعه من الماء. ذاك الإنسان ماذا حل به؟ قتله الله تعالى من شدة الظمأ، بقي في حياته ظمآن، مهما شرب من ماء بارد لا يرتوي، يضعون له ماء بارد لا يرتوي، يضعون له حليب بارد، لبن بارد، ماء بارد لا يرتوي، حتى قتله الله، أهلكه الله تعالى. فتوجه نحو الحسين وبدأوا برمي النبال والسهام، واقتربوا منه وأذوه بالسيوف وطعنوه، حتى تقدم واحد يريد أن يقطع رأسه. سبحان الله، فشلت يمينه، فتقدم واحد يقال له شمر ابن ذي الجوشن، تقدم وقطع رأس الحسين والعياذ بالله. هؤلاء الذين قتلوه وشاركوا في قتله انتقم الله منهم في الدنيا، ما أحد منهم خرج من الدنيا إلا وقد أصيب بعاهة، بآفة، بمرض، بجنون، أكثرهم أصيبوا بالجنون. وهذا عبيد الله بن زياد هذا الشرير، الله سلط عليه إنسانا بعد فترة وجيزة، بعد عام واحد الله سلط عليه إنسانا فقطع له رأسه، وقطع له رأسه في يوم عاشوراء كذلك. الله انتقم منهم جميعا، هؤلاء الأشرار الذين قاتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات من أهل البيت قريب 20، نجا من أولاد الحسين الذكور ولد واحد يقال له علي الأصغر ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. فأخذوا رأس الحسين وأخذوا رؤوس أصحابه إلى هذا عبيد الله بن زياد. في الطريق واحد منهم كان يحمل رأس الحسين، عرج على بيت له ليرتاح الليل حتى يوصله في الصباح إلى عبيد الله بن زياد. وإذ ببعض النساء ترى فوق رأس الحسين نور يخرج منه نور إلى السماء، وحمائم بيض ترفرف حول رأس الحسين، ومع ذلك هؤلاء الأشرار ما اعتبروا، أخذوا رأسه ورأس أصحابه إلى عبيد الله بن زياد، وذاك وجه الرؤوس إلى يزيد في دمشق. هذا يزيد لما أدخل عليه رأس الحسين ماذا فعل؟ تظاهر أنه ما رضي بقتل الحسين، كيف تقتلونه؟ تظاهر أنه لا يريد قتله، مع أنه هو الذي وجه عبيد الله بن زياد لقتال الحسين، لكن قال أنا ما كنت لأقتله، مع أنه قال هذا ما فعل شيء بقتلة الحسين، ما قال لهم شيء، ما عزلهم، ما اقتص منهم، ما ضربهم، ما حبسهم، ما فعل بهم شيء. فصار هذا يزيد وكان معه قضيب بيده يشير بالقضيب إلى فم الحسين، ينكت بثنايا الحسين، يدخل هذا القضيب إلى فم الحسين إلى حيث الثنايا، يرفع لينظر. أحد الصحابة دخل وهو أبو برزة الأسلمي، قال يا هذا والله الذي لا إله إلا هو لقد شهدت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع شفتيه على شفتي هذا الحسين. أما أنت يا يزيد فتأتي يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، وأما هذا يأتي يوم القيامة وشفيعه محمد. ثم خرج هذا الصحابي من هذا المكان. لذلك الإمام أحمد بن حنبل عالم سني كبير جليل من أهل السلف يقول: يجوز لعن يزيد. روى ذلك عنه الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه. بعد هذا الذي حصل ما اعتبر هذا يزيد، أرسل كتيبة أخرى إلى المدينة وأدخل الرعب على أهل المدينة 3 أيام، سلب أموالهم وقتل رجالهم وزنى بنسائهم. 3 أيام أدخل الرعب على أهل المدينة المنورة، هذا يزيد بن معاوية. لذلك الإمام أحمد يقول عنه ما قال: الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي ولاية بيروت أيام العثمانيين يقول في كتابه تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام عنوان: يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستحق. هذا العنوان. أهل السنة براء من هذا الفعل الشنيع. أهل السنة والجماعة يحترمون الإمام الحسين لأنه إمام سني من أهل البيت من أهل الجنة، كيف لا يحترمونه وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة يرون في هذا أنها فاجعة مصيبة. أليس يحيى عليه سلام الله قطعت رأسه؟ ما حصل للحسين عليه سلام الله شبيه بما حصل لنبي الله يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام قطعت رأسه وهو نبي مكرم. لنعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، دار بلايا، دار أحزان، دار مصائب، سبحان الله. فليعتبر المعتبرون. سبب ما حصل ليحيى كان في أيامه ملك، كان كافرا. هذا الملك كان عنده زوجة كبرت في السن، هذه الزوجة خافت على نفسها إن ماتت أن تذهب ممتلكات الملك لغيرها. كان عندها بنت جميلة من غير هذا الملك، فقالت للملك: أزوجك ابنتي، وصارت تزين ابنتها لهذا الملك، والبنت تتعرض للملك فتنته. فقال لها: أسأل يحيى. سأل يحيى، قال يحيى عليه السلام: هذا حرام. فالامرأة الخبيثة أصرت، فافتتن الملك بهذه البنت. قالت له: إن كنت تريد البنت اقتل يحيى. يحيى نبي الله، سبحان الله العظيم. استدعاه وقطع له رأسه، وضع رأسه تحته تسط، ثم قطع له رأسه فنزل الدم كله في داخل الوعاء، إلا نقطة دم خرجت خارج الوعاء. وزيادة في إرضاء تلك الإمرأة الخبيثة أعطاها هذا الوعاء من دم يحيى. تلك النقطة التي خرجت خارج الوعاء بدأت تفور، عادة الدم لما ينزل على الأرض يجف. لكن ما الذي حصل مع دم يحيى؟ بدأ يفور يفور يفور.

فنصومه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء رضا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسمياً سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك اجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة.
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه سيد السادة في طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايما منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

تطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك ف

فضائل آل البيت. لا يخفى على ذي لب عاقل منصف ما لأهل البيت من الشرف والسيادة والفضل، ويكفيهم في ذلك قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الرجس للمفسرين خمسة أقوال: أحدها الإثم، قاله السدي ومال الخازن لهذا فقال: أي الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا. وقال الصاوي في حاشيته: أي الذنب الدنس لعرضكم. الثاني الشرك، قاله الحسن. الثالث الشيطان، قاله ابن زيد. الرابع المعاصي. الخامس الشك. وزاد الماوردي سادسا وهو الأقذار. قال الزجاج: الرجس كل مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ونصب أهل البيت على وجهين: أحدهما على معنى أعني أهل البيت، والثاني على النداء، فالمعنى يا أهل البيت. أما قوله تعالى ويطهركم تطهيرا ففيه ثلاثة أوجه: أحدها من الإثم، قاله السدي ومقاتل. الثاني من السوء، قاله قتادة. الثالث من الذنوب، قاله الكلبي. قال الماوردي: ومعانيها متقاربة. قال الصاوي: قوله ويطهركم تطهيرا أكده إشارة إلى الزيادة في التطهير. والله أعلم وأحكم.

0: إن المظلوم المقتول وخسر المارق الظالم القاتل.
1: وحسيناه يا ابن بنت رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاغفر لنا يا رب فإنا مسلمون. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. شهر محرم دخل علينا، وهو الشهر الذي أرخ فيه المسلمون تاريخهم الهجري، وهذا الشهر شهر محرم ينبغي أن نكثر فيه من الصلاة وكذلك من الصيام. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، معناه ينبغي أن نكثر فيه من الصيام، وفيه يوم وهو العاشر من محرم، فيه يوم وهو العاشر من محرم ويقال له عاشوراء. هذا العاشر من محرم يسن صيامه. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من ذي، هو يوم العاشر من محرم، فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام. نوح عليه سلام الله صام يوم عاشوراء العاشر من محرم، وموسى عليه سلام الله كذلك صام يوم العاشر من محرم، أي صام عاشوراء. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه.

وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله وأمر بصيامه. فصيام اليوم العاشر من محرم عاشوراء سنة في الإسلام، صامه رسول الله وأمر رسول الله بصيامه، ولكنه ليس بواجب. ففي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. معناه هذا أمر مستحب وليس بواجب في الإسلام. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، سفينة نوح، فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففي صيام هذا اليوم خير عظيم في الإسلام. كذلك يسن صيام التاسع، وهو التاسع من محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، كما في صحيح مسلم. لما الرسول صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه قال: لئن عشت إلى قابل إلى السنة القادمة لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر، ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام القادم، قبل أن يتمكن من صيام التاسع من محرم، ولكن حسن على ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء الأكابر الأجلاء قالوا: الحكمة من صيام يوم التاسع مع العاشر، يعني صيام تاسعاء مع عاشوراء، هو الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر، وكذلك لمخالفة اليهود لأنهم هم يصومون فقط العاشر، كذلك لنحترز من إفراد العاشر بالصوم فنصوم التاسع والعاشر. بل الإمام الشافعي رحمه الله نص في بعض كتبه ككتابه الأم والإملاء على صوم التاسع من محرم والعاشر من محرم والحادي عشر من محرم، على صيام هذه الأيام الثلاثة. سبحان الله. ويستفاد من صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء جواز فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة. لما صام رسول الله يوم العاشر من محرم
صامه شكرا لله تعالى على نجاة موسى، ولأن الرسول أحق بموسى، لأن الرسول محمدا من أنبياء الله وموسى كذلك من أنبياء الله، فهو عليه الصلاة والسلام أولى بموسى من أولئك اليهود. فصيام الرسول ليوم عاشوراء يعطينا جواز أن نفعل شيئا فيه أداء الشكر لله سبحانه وتعالى على ما من الله تعالى به علينا، كأن أعطانا نعمة أو دفع عنا نقمة. كذلك يستفاد من هذه الأحاديث ضرورة مخالفة اليهود وعدم التشبه بهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يريد أن يعلمنا حتى نخالف الكفار وأن لا نتشبه بهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم عليه الصلاة والسلام. فيوم العاشر من محرم هو يوم عاشوراء يسن صيامه، وينبغي للإنسان فيه أن يتصدق على الفقراء ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وينبغي فيه أن يوسع على عياله على أهله وأولاده. فقد ذكر عن بعض الصالحين أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. فهذا يوم عاشوراء من أفضل أيام السنة الهجرية، من أفضل. هذا يوم العاشر من محرم عاشوراء وقعت فيه حوادث فاصلة. ما الذي حصل في يوم العاشر من محرم؟ حصلت أمور عديدة. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم، وهبط آدم إلى الأرض في العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. وفي العاشر من محرم عاشوراء نجى الله سفينة نوح. وفي العاشر من محرم نجى الله موسى وأغرق فرعون. في العاشر من محرم نجى الله يونس من بطن الحوت وتاب الله على قوم يونس. في العاشر من محرم أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام. في العاشر من محرم نجى الله أيوب من الضر. في العاشر من محرم حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة. في العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه ابن سيدنا علي ابن أبي طالب. فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء في يوم الجمعة في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة. في العاشر من محرم حصلت هذه الأمور: تاب الله تعالى على آدم. آدم عليه سلام الله هو أول الأنبياء والرسل. لما كان في الجنة كان بعد لم يوحى إليه بالنبوة، نهاه الله تعالى
أن يأكل من شجرة. ثم آدم عليه السلام أكل من تلك الشجرة فوقع فيما نهى الله. لم تكن معصية آدم كبيرة، لم تكن معصية آدم كفر، لم تكن معصية آدم مخلدة عبر العصور وعلى مرور الأزمان، ولم تكن معصية آدم صغيرة فيها خس ودناءة، إنما كانت معصيته صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة، وكان ذلك قبل النبوة. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه، لكن تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب آدم عليه السلام. كذلك أخبر الله تعالى عن آدم وعن زوجة آدم حواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ففي يوم العاشر من محرم تاب الله تعالى على آدم عليه السلام. أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأخبر الله عن موسى أنه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وأخبر الله عن ذي النون يونس عليه السلام أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال: دعاء ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. فالشرع الحنيف يحث على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، ونرجو في هذا اليوم أن يقبل الله توبة من تاب من ذنوبه، فينبغي الإكثار من الاستغفار في هذا اليوم، في يوم العاشر من محرم. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. وفي الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
فينبغي الإنسان في يوم العاشر من محرم أن يكسر من الاستغفار وأن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يتقبل الله تعالى منه. وفي اليوم العاشر من محرم نجى الله سفينة نوح. نوح عليه سلام الله هو أول رسول أرسله الله إلى قوم كافرين. قبله كان يوجد أنبياء، آدم وشيث وإدريس، لكن الناس أيام آدم وشيث وإدريس كانوا جميعا على الإسلام. دين الأنبياء الإسلام، من أول الأنبياء آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. فأول رسول أرسل إلى قوم كافرين هو سيدنا نوح عليه سلام الله، فدعاهم إلى الإسلام وظل يدعوهم إلى الإسلام 1,050 سنة. كم سنة؟ 950 سنة. 1,050 سنة. كم سنة؟ 950 سنة يدعوهم إلى الإسلام وهم يكذبونهم ويسبونهم وأحيانا يضربونهم حتى يغشى عليه، يغمى عليه، فيحملونه ويضعونه على باب داره. رسول نبي كريم على الله صبر في نشر الدعوة إلى الله، ما تأفأف. 950 سنة يعلم الناس الإسلام، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله، يحذرهم من الشرك، يعلمهم ما فيه خير لهم، ومع ذلك كانوا يكذبونه ويسبونه ويضربونه. وما آمن به إلا القليل. كم واحد؟ نحو 80 شخص بين الرجال والنساء. كم إنسان؟ حوالي 80 إنسان بين رجل وامرأة. كم عاش بينهم يدعوهم إلى الإسلام؟ 1,050 سنة. وأسلم معه نحو 80 من بين الرجال والنساء. سبحان الله العظيم. أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد من قومك بعد هذا، فقط هؤلاء الذين آمنوا، أما غيرهم لا يؤمنون. الله أوحى إليه. فسيدنا نوح عليه السلام دعا عليهم، دعا أن يهلكهم الله وأن لا يترك أحدا منهم، فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخرج ماءها، وأمر السماء أن تنزل الماء. ففي تلك الأيام كان نزول الماء من السماء على خلاف العادة. ما هو المعتاد بين الناس؟ أن ينزل المطر قطرة قطرة، والقطرة حجمها صغير. في تلك الأيام حصل ما هو عجيب. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أولا أن تخرج ماءها، فالأرض أخرجت ما في جوفها من الماء، وظل الماء ينبع من الأرض 40 يوما. ثم الله أمر السماء أن ترسل ماءها. أولا الأرض أخرجت ماءها، ليس السماء. لو السماء أنزلت الماء أولا، القطرة كانت في تلك الأيام كالجبل، فلو نزل ماء السماء أولا لتشققت الأرض وتخربت الجبال، لكن نبع الماء من الأرض أولا ليتحمل الماء الذي ينزل من السماء. فنزل الماء من السماء القطرة كالجبل، ليس كما هو معتاد اليوم. وارتفع الماء على الماء على الماء على الماء حتى غطى كل جبال الدنيا، صارت الدنيا كلها بحر. سبحان الله. وارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض، أعلى جبل في الأرض الماء وصل إليه، وارتفع عنه 15 ذراعا. الله سبحانه وتعالى
أغرق الكفار كلهم الكبار والصغار حتى الأطفال الرضع ما بقي على وجه الأرض إنسان كافر. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء الصغار الذين أغرقوا لو عاشوا لكفروا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه كانوا في السفينة. الله سبحانه وتعالى علم نوحا أن يعمل سفينة من شجرة، وهذه الشجرة نبتت يوم ولد نوح. يوم ولد نوح نبتت شجرة، فلما أمر الله تعالى نوحا أن يعمل السفينة أمره أن يعمل السفينة من هذه الشجرة، فكم صارت الشجرة ضخمة كثيرة. كان طولها لما آدم عليه السلام بنى السفينة من هذه الشجرة كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. كان سفينة نوح طويلة. ثم ركب نوح والذين آمنوا معه، والله تعالى أمره أن يدخل إلى السفينة من كل نوع من البهائم زوجين، ذكر وأنثى، طيور وحوش حشرات كل نوع من البهائم زوجين. لما ركب في السفينة نوح عليه السلام الأرض أنبعت ماءها ثم السماء أرسلت ماءها. بقي نوح عليه السلام في السفينة على الماء 6 أشهر وأياما. كم شهر؟ 6 أشهر بضعة أيام. في هذه المدة السفينة على الماء، السفينة أخذت نوح إلى عرفات، ثم أخذته إلى مزدلفة، ثم أخذته إلى منى حيث الجمرات الثلاث، ثم أخذته إلى مكة إلى الكعبة، يعني إلى الموضع التي فيه الكعبة لأن هدمت الكعبة بالطوفان. فطافت السفينة حول الكعبة 7 مرات ثم ذهبت به إلى ما بين الصفا والمروة، سعت به 7 مرات كما يفعل الحاج اليوم. ثم الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تبلع ماءها، كل ما عليها من ماء بلعته، والسماء أقلعت ماءها ما عاد تنزل الماء. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ثم الأرض اختزنت هذا الماء، هذا الماء الذي أنبعته الأرض والماء الذي نزل من السماء الأرض خزنته. الآن الأرض فيها ماء مخزونة بالماء. وبعدما نشفت الأرض استقرت السفينة على جبل في العراق اسمه الجودي. هذا الجبل في العراق استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام. ثم نزل نوح والذين آمنوا إلى الأرض آمنين سالمين. كان ذلك في يوم 10 من محرم. نجى الله تعالى سفينة نوح واستقرت على جبل الجودي في يوم 10 من محرم، في يوم عاشوراء. كذلك في يوم 10 من محرم نجى الله موسى ومن آمن معه، وأغرق الله فرعون وقومه. موسى عليه السلام الله عز وجل أرسله ليعلم الإسلام، وأرسله وأرسل معه أخاه هارون إلى فرعون الطاغية ليدعواه إلى الإسلام، فتكبر وتجبر هذا فرعون وما آمن، بل ادعى أنه هو الله، قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله تعالى. فصار فرعون يؤذي موسى والذين آمنوا، فلقي موسى من فرعون وأتباعه الأذى الشديد،
الله سبحانه وتعالى أوحى إليه. فذهب موسى عليه السلام بمن آمن معه من بني إسرائيل من مصر. لحقهم فرعون. كان عدد الذين آمنوا بموسى عليه السلام 600,000. فلحقهم فرعون بجنوده، مش كل قومه وكل أتباعه، بجنوده 1,600,000. كانوا قديش؟ 1,600,000. فلما وصل موسى إلى البحر وجد البحر، بعض الذين معه دخل إلى قلبهم الرعب فطمأنهم، لا يكون إلا ما قدر الله، الله ناصرنا. الله تعالى أوحى إلى موسى ابن عمران عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر. بحر يضرب العصا. فماذا صار؟ معجزة لموسى عليه السلام. انفلق البحر 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. الأمواج قامت بقدرة الله كالجبل، والأرض الطريق التي بينهم جعلها الله لهم يبسا، طريق يبسي. هذه معجزة كبرى من كبريات معجزات موسى عليه السلام. إنسان إذا نظر إلى بحر، سبحان الله، كله أمواج. لما موسى ضرب البحر بعصاه البحر انفلق، الأمواج اللي بالبحار وقفت، كل جبل. إذا واحد بتطلع بقول هذا جبال، والأرض اللي بنيتهم جعلها الله لهم يبسا، سبحان الله. مياه قائمة بقدرة الله، منا حجار وجبال حقيقية، إنما مياه قائمة، أمواج قائمة كالجبل، سبحان الله العظيم. فسيدنا موسى عليه السلام اجتاز البحر ومن معه من المؤمنين. لما جاء فرعون رأى البحر على الحالة التي صار إليها معجزة لموسى، رأى ولكن ما آمن ولم يعتبر، فتقدم يريد أن يلحق موسى ليبيده على زعمه. قال فرعون لابد أن نلحقهم حتى ندركهم. فدخل فرعون ومن معه، فالله تعالى أمر البحر أن يلتطم عليه، فالتطم البحر عليه وعلى جماعته. هذه الأمواج القائمة التطمت عليه، فهلك فرعون هو وجنوده. فقال بعض أتباعه، أتباع فرعون، فرعون ما مات، فرعون اختفى، الله تعالى أظهر جسده على وجه الماء فوجد منتفخا. هذا الذي ادعى أنه هو الله، هذا المتكبر المتجبر، أذله الله تعالى، ما استطاع أن يمنع عن نفسه الغرق، أغرقه الله ونجى الله موسى. كان ذلك في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء، تاب الله على قوم يونس، وقيل كذلك نجى الله يونس من بطن الحوت. يونس عليه السلام من الأنبياء والرسل، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل نينوى، كانوا في أرض الموصل في العراق. الله تعالى أرسله إليهم ليدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم من الشرك. كان عددهم أكثر من 100,000، قوم يونس. فبقي يونس عليه السلام معهم 33 سنة يعلمهم الإسلام، وما آمن به إلا رجلين، وهو من أنبياء الله ورسله. ينظروا كم تحمل الأنبياء في نشر الدعوة. ينبغي منا أن نقتدي بالأنبياء
عليهم السلام، وليكن هذا عبرة للجميع. فما آمن به إلا اثنين، يونس عليه السلام بعدما يئس منهم تركهم وخرج قبل أن يأتيه الأمر من الله، خرج ترك قومه قبل أن يأتيه الأمر من الله تعالى. قال الله عز وجل: وذنون، النون هو الحوت، ذنون صاحب الحوت، من هو؟ يونس. إذ ذهب مغاضبا، ما معنى مغاضبا؟ مغاضبا لقومه، لأنه ما كان عم يأسلموا، عم يعلمون هنا ما عم يأسلموا، غضب منهم. هذا معنى وذنون إذ ذهب مغاضبا. ما معنى مغاضبا؟ مغاضبا لقومه. أما الذي يقول كان غضبان من ربه، هذا كفر وضلال. الأنبياء أجل وأعظم من ذلك. الأنبياء عليهم سلام الله عصمهم الله وحفظهم الله من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، وجملهم بأحسن الصفات، فلا يصدر منهم ما فيه اعتراض على الله. في بعض الناس بتقول بالآية هاي كان غضبان على ربه، هذا ضلال وكفر، هذا في نسبة الكفر ليونس. إنما معنى إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه، أن هن ما كان عم يسلموا، بأكثرهم على الكفر. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ ظن أننا لن نضيق عليه. ليس معناته يونس ما بيعرف أنه الله على كل شيء قدير، هذه اللغة العربية واسعة. أدنى إنسان مسلم مهما بلغ فيه الجهل بيعرف الله على كل شيء قدير. فالرسول يونس ما بيعرف؟ بيعرف. معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه بسبب خروجه. ليس معناه شاك بقدرة الله،

مين؟ يونس عليه السلام بعدما يأس منهم تركهم وخرج ووعدهم بالعذاب أنه سيأتيهم بعد 3 أيام. فقوم يونس في غياب يونس أدركوا أنهم سيعذبون، رأوا سحابة سوداء قدمت عليهم، قالوا إذن العذاب نازل علينا، فما هو الحل؟ فأرادوا التوبة، فبحثوا أين يونس فما وجدوه، فرأوا شيخا قال لهم آمنوا بالله وبرسوله يونس وتوبوا إلى الله. فآمنوا بالله ورسوله يونس ودخلوا في الإسلام وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وردوا المظالم إلى أهلها، اللي كان أخذ مال من فلان رد له إياه، واللي كان معمر بيت من مال حرام رجع الأموال لأصحابه، والحجر اللي كان سرقه معمر فيه بيته وجع رجعه، أظهروا التوبة، الله ألهمهم التوبة ولبسوا ثياب من الشعر الغليظ ووضعوا على رؤوسهم الرماد وخرجوا من القرية يسألون الله تعالى التوبة، فتاب الله عليهم. كان ذلك في يوم 10 من محرم. يونس عليه السلام لما تركهم وذهب توجه نحو البحر، فوجد سفينة فيها أشخاص يركبونها، رآه أهل السفينة توسموا فيه خيرا، ركب معهم في السفينة وسارت السفينة، وصلت في أعماق البحار، وصلت قطعت مسافة طويلة، ففي وسط البحار هاجت الرياح وتلاطمت الأمواج بشدة واضطربت السفينة. قال واحد من السفينة إن فينا من أذنب ذنبا فلذلك عاقبنا الله بذلك، فلنعمل قرعة فلنعرف من هو. فعمل قرعة فطلع اسم يونس، فما رضوا لأنهم قالوا الذي يطلع اسمه يرمى في البحر، فلما طلع اسم يونس ما رضوا، توسموا فيه خيرا. ثم عملوا مرة ثانية فطلع اسم يونس، مرة ثالثة طلع اسم يونس، ويونس من أنبياء الله ورسله، والأنبياء شو عندهم؟ معجزات. فماذا فعل يونس؟ يعرف بما ألهمه الله تعالى أنه إذا رمى نفسه في البحر لن يهلك، الله ألهمه، لأنه هو الأنبياء وعندهم معجزات، والأنبياء بضروا حالهم، بجوز واحد ينتحر؟ ما بجوز. بجوز واحد يطلع راس الجبل ويرمي حاله؟ ما بجوز. الانتحار حرام، والانتحار من كبائر الذنوب، والأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، ما بيحصل منهم انتحار. لكن يونس عليه السلام يعلم أنه إن رمى نفسه لن يغرق، الله تعالى ألهمه، وهذه من معجزة يونس عليه السلام. فرمى يونس نفسه في البحر وهو يعتقد أنه لن يهلك، فالله تعالى أمر حوتا، سمك كبيرة التقمت يونس ونزلت به إلى أعماق البحار، فكان يونس بالليل في ظلمة الليل في ظلمة البحر في ظلمة بطن الحوت، وصل إلى أعماق البحر سمع أصوات غريبة، قال في نفسه ما هذا؟ ألهمه الله تعالى أن هذا تسبيح دواب البحر، فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما معنى من الظالمين؟ مش معناته من أهل الكبائر، معناته خرج من بلده وترك قومه بغير إذن من الله،
سبحانه وتعالى. كم مكث في بطن الحوت؟ 3 أيام. بقي في الحوت، في بطن الحوت كم يوم؟ 3 أيام. ما أكلوا الحوت. هل عادة بصير؟ عادة ما يصير. قعد ماكس في بطن الحوت والحوت ما أكله، ما خدش له لحم. شفت اللحم ما خدشه ولا كسر له عظم ولا أكل منه عضو. بعد 3 أيام وبعد أن دعا بهذه الكلمات، الله تعالى أمر الحوت أن يلقيه على البر بمكان ليس فيه شجر. هذا مكان عراء ليس فيه شجر، لكن كان مريض سيدنا يونس، ما خدش له لحم ولا كسر له عظم، لكن كان مريض قعد 3 أيام بطن الحوت. عادة بتصير هيدي، هذه معجزة، هذا شيء عجيب سبحان الله العظيم. فلما نزل على هذه الأرض وكان هو سقيم يعني مريض، الله تعالى أنبت له شجرة اليقطين. الله أنبت له شجرة اليقطين. هذه الشجرة اليقطين قعد في ظلها بعد ما طلع حتى يستريح، لأنه هذه الشجرة بالذات لا يقربها الذباب حتى ما ينزعج بالذباب، وراءها ناعم وراءها كبير، فتظلل بظلها يونس عليه السلام. ثم بعد ذلك رجع إلى قومه وكانوا قد أسلموا وتابوا وبقي معهم عليه السلام. ففي يوم 10 من محرم نجى الله تعالى يونس من بطن الحوت وتاب الله على قوم يونس. وفي يوم 10 من محرم أعطى الله الملك لسليمان. سليمان عليه سلام الله أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. كان غنيا جدا، ملك الأرض من شرق إلى غرب. والله تعالى سخر له الرياح وسخر له الجن وأعطاه ما أعطاه، أعطاه الملك. كان ذلك في 10 من محرم في يوم عاشوراء. وقصة سليمان ذكرناها في دروس مضت. وفي يوم 10 من محرم نجى الله أيوب من ضره، عافاه الله في يوم 10 من محرم. أيوب عليه السلام من الأنبياء، علم الإسلام. الله سبحانه وتعالى ابتلاه ليرفع من درجاته، ابتلاه في صحته وفي أولاده وفي أمواله، وكان صابرا ولم يعترض على الله. دام مرضه 18 سنة. كم سنة؟ 18 سنة كان سيدنا أيوب مريض، لكن ما خرج منه الدود، ولم يقل للدود ارجعي كل من رزق الله كما يقول بعض السفهاء، هذا غير صحيح. خروج الدود من البدن مرض منفر لا يحصل للأنبياء. بعد وفاة الأنبياء الدود لا يخرج منهم والدود لا يأكل منهم، فهل يخرج منهم ويأكل منهم في حياتهم؟ هذا لا يحصل، هذا مرض منفر، الناس تنفر لما ترى هذا الشيء. والله حافظ الأنبياء من الأمراض المنفرة. الذي حصل، مرض مرضا شديدا، دام 18 سنة، أمات الله له أولاده، أزهر الله له ماله، وكان من الصابرين، لم يعترض على الله سبحانه وتعالى أبدا. مرة خرج لقضاء حاجته، محل قضاء الحاجة في الماضي كان خارج البيت، فاستبطأته زوجته في ذاك المكان. هو كان سمع اثنين يقول أحدهما للآخر كلاما بذيئا سخيفا لا يجوز قوله في حق الأنبياء، يقول أحدهم للآخر لولا أن أيوب عمل ذنبا ما سبقه إليه أحد من العالمين لما ابتلاه الله. وهذا الكلام يخالف الشريعة، ضد الإسلام.
لما سمع هذا سيدنا أيوب انكسر خاطره، رفع يديه ودعا الله، فالله تعالى عافاه. 18 سنة ما دعا أن يعافيه الله، كان ملتزم بالصبر. بعد 18 سنة الله تعالى أمره أن يضرب الأرض برجله بحيث كان يعني، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فرجع كما كان صحيحا قبل 18 سنة. لما خرج رأته زوجته فلم تعرفه، ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله أيوب ذلك المبتلى؟ لقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال: أنا هو. الله تعالى عافاه، الله تعالى أرسل إليه غمامتين سحابتين، إحداهما أمطرت على بيدره من القمح ذهبا، والأخرى أمطرت على بيدره من الشعير فضة، فعاد كما كان غنيا وأكثر. زوجته كانت لا ترد، صارت كبيرة، الله على كل شيء قدير، رزقه الله تعالى من زوجته أولادا كثيرين أكثر مما كان عنده. الله تعالى نجى أيوب من الضر في يوم العاشر من محرم، في يوم عاشوراء. وفي يوم العاشر من محرم حصلت غزوة يقال لها غزوة ذات الرقاع، في السنة الرابعة للهجرة. هذه الغزوة سببها أن الرسول لما أرسل 70 من أصحابه من القراء الفقهاء إلى قرية، إلى بلدة ليعلموا فيها الإسلام، 70 واحد، اعترضتهم قافلة من الكفار، فقتلت 70، فحزن رسول الله، قتلوا 70 واحد من قراء الصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه من أصحابه 700 مقاتل يريدون تلك القبائل التي هي من نجد الذين تعرضوا لأولئك 70. واستعمل الرسول على المدينة أبا ذر الغفاري، تركوا في المدينة والرسول ذهب مع 700 مقاتل. لما وصلوا تهيأ المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال أصحاب رسول الله. لما علموا بخروج الرسول حضروا أنفسهم للقتال. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان يصلي صلاة الخوف، فالله تعالى قذف الرعب في قلوب قبائل المشركين. بعدما تقارب الفريقان الله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين فهربوا، هربوا تاركين وراءهم نساءهم، فلم تقع حرب ولا قتال، وكفى الله نبيه ومن معه من الصحابة شر هذه الجموع الكافرة. وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة لفوا على أرجلهم الخرق، قطع الثياب، لأنه بسبب ما أصاب أقدامهم في هذه الغزوة من جراح تساقطت فيها أظافرهم لما اصطدمت بالحجارة والصخور. يعني انظروا إلى صبر الصحابة في هذه المعركة، لما اصطدمت أرجلهم بالصخور وبالحجارة انجرحت، نزل منها الدم وتساقطت أظافرهم، ومع ذلك ثبتوا، ما تقهقروا ولا تراجعوا، لفوا على أرجلهم بالخرق الثياب اللي كانت معهم وبقوا ثابتين، فسميت بغزوة ذات الرقاع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الغزوة أدركهم وقت القيلولة، بدهم يرتاحوا ويناموا، في واد كثير الأشجار، فنزل الصحابة وتفرقوا يستظلون الشجر، كل واحد تحت شجرة، ونزل رسول الله وحده
تحفه العناية الربانية. وعلق الرسول سيفه الزاهر على الشجرة واستظل تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم ونام. بينما هو نائم تسلل إليه أحد المشركين وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لرسول الله يريد أن يقتل رسول الله. فهذا المشرك يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل السيف وتصدى للرسول، فالرسول انتبه. ما انتبه الرسول إلا والمشرك فوقه والسيف في يده وهو يقول للنبي: من يمنعك مني؟ هذا المشرك يحمل السيف فوق الرسول يريد أن يقتل الرسول ويقول له: من يمنعك مني؟ ما في حدا، من يمنعك مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان التوكل على الله قال: الله. فوقع السيف من يد المشرك فأخذه الرسول، أخذ الرسول السيف وقال لهذا المشرك: من يمنعك مني؟ قال هذا المشرك: كن خير آخذ. فالرسول تركه وعفى عنه. ذهب هذا المشرك إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عندي خير الناس. كانت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع في يوم العاشر من محرم. وفي يوم العاشر من محرم في عاشوراء حصلت حادثة مفجعة سنة 61 للهجرة. حصلت مصيبة كبرى فظيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم، ملأت قلوب المؤمنين حزنا وأسى ومرارة. في يوم الجمعة من العاشر في العاشر من شهر محرم قتل الإمام أبو عبد الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدنا علي رضي الله عنه، ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. قتل في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم الإمام الحسين رضي الله عنه على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين شهيدا سعيدا وهو ابن 56 سنة. هذا الحسين هو الذي قال فيه رسول الله وفي أخيه الحسن: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ودعا رسول الله للحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال الرسول عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. فالصحابة الكرام الأكابر كانوا يحترمون الحسن والحسين وكل أهل البيت، كما أن أهل البيت وعلي والحسن والحسين وفاطمة كانوا يحترمون كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر. حتى إن أهل البيت منهم من سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان من شدة محبتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أهل البيت كذلك يحترمون الصحابة، الصحابة الكبار كانوا يحترمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر وقد ثبت ذلك عنه كان يكرم الحسن والحسين كما كان يكرم عليا رضي الله عنه. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عطاء للحسين، كان يكرمه كما كان يكرم والده
عليا رضي الله عنه. حتى حصل مرة كانوا في جنازة من الجنائز، فعلى الغبار على قدمي الحسين، فتقدم أبو هريرة أزال رضي الله عنه، فأزال الغبار من على قدم الحسين بثوبه، من شدة محبة الصحابة لأهل البيت واحترامهم لهم، وكذلك محبة أهل البيت لصحابة النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين: من أحبني فليحب حسينا، رواه الحاكم. وفي حديث رواه الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، محبتي كاملة للحسين، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحسين كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه. الحسن وجهه يشبه وجه الرسول، الحسين من صدره إلى قدمه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم يقتل الذباب. إنسان من أهل العراق كان في الإحرام بالحج أو بالعمرة، فسأل عبد الله بن عمر، قال له: ما حكم المحرم يقتل ذبابا؟ فقال عبد الله بن عمر: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. كان يحبهم كثير عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: استأذن ملك المطر ميكائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يزور الرسول، ملك الموكل بالمطر، ملك القطر

ملك المطر قال للرسول أتحبه؟ قال نعم. قال إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال نعم. فمد الملك يده إلى كربلاء، إلى العراق، مكان بعيد، وأخذ من التربة فأعطى الرسول ترابا أحمر. أم سلمة أخذت هذا التراب ووضعته في صرة ثوبها، احتفظت به إلى سنة 61 لما بلغها الخبر أن الحسين قتل. سبحان الله. مد يده إلى كربلاء، في ذاك المكان استشهد الإمام الحسين في كربلاء، يسميها بعض العلماء كرب وبلاء. الملخص ما حصل من هذه القصة التي فيها عبرة كذلك للمؤمنين، ما ذكره علماء أهل السنة والجماعة، ملخص ما حصل أن أهل الكوفة في العراق لما بلغهم موت معاوية وخلافة يزيد بعد ما مات معاوية ابن أبي سفيان وأعطى الخلافة لمن بعده لابنه يزيد، أهل الكوفة كتبوا كتابا إلى الحسين رضي الله عنه يدعونه إليهم ليبايعوه، فصاروا يلح عليه. وجاءت الرسائل الكثيرة من أهل الكوفة من العراق إلى الحسين يقولون له تعال إلينا، نحن نبايعك، نحن ننصرك، نحن نحميك. فمن كثرة ما جاءت من رسائل أراد الحسين أن يتأكد، فأرسل مع الوفد الذي جاءه ابن عمه اسمه مسلم ابن عقيل، كذلك من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب معهم مسلم ابن عقيل إلى هناك. فلما وصل إليهم مسلم ابن عقيل اجتمع معهم وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين، فتظاهروا نعم، وطلب منهم أن ينصروه إذا جاء الحسين وأن يحموه إذا جاء، كل يقول نعم. ولكن ما الذي حصل؟ يزيد ابن معاوية مقره دمشق كان، ولى على الكوفة عبيد الله بن زياد، فهذا الرجل الشرير عبيد الله بن زياد جلب مسلم ابن عقيل إليه إلى القصر بعدما تفرقت جموع الناس من حول مسلم، تركوه حتى دخل وحده إلى القصر عند عبيد الله بن زياد. هذا الشرير عبيد الله بن زياد، هذا الخبيث، ماذا فعل؟ آذى مسلما، آذاه وسبه وأمر أن يصعد إلى أعلى القصر وأن تقطع رأسه وأن يرمى من فوق إلى تحت. هكذا فعل هذا ابن زياد بهذا مسلم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا لم يعرف به الحسين، الحسين بالحجاز ما عرف، إنما الذي عرفه الحسين هو أنهم نعم أرادوا بيعته وحمايته وأن ينصروه، ومسلم أرسل له رسالة كلهم وافقوا تعال أنت والأهل إلى تلك الديار. فلما تجهز الحسين وخرج كان في يوم الثامن من ذي الحجة، كان يوم التروية، وأما مسلم فقتل بعده بيوم، تاسع من ذي الحجة كان يوم عرفة، فما عرف الحسين في طريقه حتى في طريقه إلى العراق.

0: كان قد قتل مسلم. فالحسين تجهز رضي الله عنه وأرضاه من الحجاز إلى العراق وما شعر بالذي حصل هناك. فأشار على الحسين أهل الرأي والمحبة له ممن يحبونه ويحترمونه، قالوا له لا تخرج إلى العراق. منهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس ابن عم الرسول وابن عمر، أمروه أن يبقى في مكة، لا تخرج إلى العراق. وذكروه بما جرى لأبيه وأخيه معهم، ذكروه بما حصل لسيدنا علي ولسيدنا الحسن مع أهل العراق، فقالوا لا تذهب، ابقى هنا. هو يقول لهم معي المواثيق، معي الرسائل منهم، هم أرادوني. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت قال للحسين رضي الله عنه من جملة ما قال له وقد كلمه أكثر من مرة: إن أهل العراق قوم غدر، فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد، وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا لأبيك، ولأبيك هناك أنصار يحبونه. فقال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أجمعت المسير، عندي نية على الرحيل وأنا عزمته. فقال له ابن عباس: فإن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما الحسين رضي الله عنه فكان مصرا لا يكون إلا ما قدر الله تعالى. أما ابن عمر لحق الحسين على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة، لما عرف أن الحسين خرج لحقه وقال له لا تأتهم، لا تذهب إليهم. فقال له الحسين: هذه كتبهم وهذه بيعتهم. فقال له ابن عمر: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. معناه أنت بضعة من رسول الله، فما لك وما لهذا الأمر، اتركه. فأبى أن يرجع وأصر على الذهاب، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. أما ابن الزبير عبد الله بن الزبير فقال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ أبو سعيد الخدري قال له: يا أبا عبد الله، إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق، فلا تخرج إليهم، سمعت أباك يقول بالكوفة: والله قد مللتهم وأبغضتهم. كذلك كلمه جابر بن عبد الله وكلمه آخرون، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، لا يحصل إلا ما شاء الله، الله يبتلي عباده الصالحين في هذه الدنيا، وما هذا إلا لرفع درجاتهم في الآخرة. انطلق الحسين ومعه أصحابه ومعه من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى العراق وكان قد عرف ماذا فعل عبيد الله بن زياد هذا الشرير، وعرف أن أهل العراق تخلوا عنه، ما وجد أحدا منهم وكذبوه، قالوا احنا ما أرسلنا لك هذه الرسائل والعياذ بالله. فماذا فعل هذا الشرير عبد الله بن زياد؟ أرسل كتيبة من المقاتلين فيها 4,000 مقاتل يريدون أن يقاتلوا الحسين، لأن يزيد أمره بذلك، أمره أن يرسل إليه من يقاتل الحسين. ويتقدم هذه الكتيبة شخص اسمه عمر بن سعد، فالتقوا بمكان يقال له كربلاء. فلما عرف الحسين أن أهل العراق تخلوا عنه وما أحد يريده بعد ذلك، قال لهذا عمر بن سعد: أطلب منكم 3 خصال، أنا ما عاد أريد هؤلاء، هم لا يريدون، أنا أذهب، أريد منكم 3 أمور، 1 من 3: إما أن تدعوني فأرجع حيث جئت، وأما أن أذهب إلى صغر من صغور فأقاتل هناك، قاتل أعداء الدين، أو أن أذهب إلى يزيد، اتركوني أذهب إلى يزيد، أطلب منكم 1 من 3. هذا عمر بن سعد المسؤول عن هذه الكتيبة وافق، وأرسل يخبر ابن زياد، لأنه هو الوالي ابن زياد هذا الشرير، لكن ابن زياد ما وافق، كاد أن يوافق، لكن كان في شخص يقال له شمر ابن ذي الجوشن أصر عليه أن لا يوافق حتى يضع الحسين يده في يد ابن زياد حتى يبايع يزيد، هذا مراده. الحسين لا يقبل هذا، كيف يقبل هذا شرير، هذا ابن زياد، هذا شمر ابن ذي الجوشن قبحه الله، هو الذي أشار عليه بهذا الرأي. عمر بن سعد وافق، ابن زياد ما وافق. عمر بن سعد خاف على منصبه، يعني خاف ما يطير من المكان اللي هو فيه قائد كتيبة، آثر الدنيا، فرضخ لكلام ابن زياد. ابن زياد كان عنده شك في هذا عمر بن سعد، هينفذ ولا لا؟ أرسل شمر ابن ذي الجوشن حتى يتأكد، فإن عمر بن سعد قاتل الحسين كان به، وإلا قال له ابن زياد إن لم يقاتله أنت تقتله وتكون مكان هذا عمر بن سعد، والعياذ بالله تعالى. فلما سمع الناس هذا الأمر أنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم 3 أمور فرفض ابن زياد، بعض الذين كانوا في الكتيبة معهم مع هذا ابن سعد تحولوا إلى جيش الحسين، تحولوا مع سيدنا الحسين رضي الله عنه، وعدد الذين كانوا مع الحسين ليسوا كثر، كانوا قلة، فأصروا أولئك على أن يقاتلوا الحسين رضي الله عنه، فحاصروهم حصارا شديدا حتى منعوا عنهم قطرة الماء. فلما أصبح الصباح وكان يوم 10 من محرم عاشوراء، تهيأ الحسين ومعه 32 فارسا و40 راجلا، 72 شخص يعني، وتهيأ عمر بن سعد ومعه 4,000 مقاتل، وبدأوا بالقتال، تهجموا على أصحاب الحسين، ودار القتال فيما بينهم، وأصحاب الحسين يقاتلون حتى تفانوا، واحد تلو الآخر يقتل ويستشهد، وبقوا ثابتين يدافعون عن الحسين ابن بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وأول قتيل من أهل الحسين استشهد هو علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه، وكان مع أهل بيت الحسين زينب، زينب أخت الحسين، زينب أخت الحسين بنت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت هذا الغلام علي الأكبر قد استشهد انكبت عليه وصارت تبكي، فأخذ بيدها الحسين وأدخلها إلى الفسطاط، بيت من شعر كانوا هم قد نصبوه هناك. ثم قتل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل من أهل البيت. ثم قتل عون ومحمد ابن عبد الله ابن جعفر. ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابن عقيل ابن أبي طالب. ثم قتل القاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. كذلك قتل عبد الله ابن الحسين وأبو بكر ولد اسمه أبو بكر من أولاد الحسن، والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي بن أبي طالب إخوة الحسين، استشهدوا في هذه المعركة هول من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه من أصحاب الحسين كذلك استشهدوا. مكث الحسين وحده، وأولئك الذين في كتيبة عمر بن سعد كلما تقدم واحد إليه يريد قتله يرجع، يخاف أنا أقتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى اشتد عطش الحسين، آذوه، وبعض أهل البيت من الأولاد مات في حضن الحسين وهو يحمله، أصابوه بالسهم فقتلوه، فنزل الدم على الحسين، تحمل الكثير، يعني كان مشهد فظيع. فحاول الحسين أن يشرب من ماء الفرات فمنعوه، فهو أصر إلى أن يذهب ليشرب ولو نقطة ماء، فشرب منه، فرآه رجل فرماه بالسهم، فنزل الدم من الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فالحسين دعا على هذا الإنسان الذي منعه أن يشرب، ثم بعدما شرب أصابه بسهم، الحسين دعا عليه، ماذا صار بهذا الإنسان الذي فعل هذا بابن بنت الرسول؟ سبحان الله العظيم، الله صب عليه الظمأ، بقي بحياته ظمآن عطشان، يشرب لا يرتوي، يسقونه الماء البارد لا يرتوي، يحطوا له اللبن البارد والماء البارد لا يرتوي، حتى انتقم الله منه أهلكه الله. ثم التف هؤلاء حول الإمام الحسين رضي الله عنه، والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا، هو يهجم عليهم ويجول بينهم، بطل مقدام شجاع، وهم يتنافرون منه كالمعز، حتى تقدم رجل يقال له زرعة ابن شريك التميمي، فضرب الحسين على يده اليسرى، وضربه رجل آخر على عاتقه، وجاء رجل يقال له سنان ابن أنس فطعنه بالرمح فوقع، فتقدم واحد من هؤلاء الأشرار يريد أن يقطع رأس الحسين فشلت يمينه، ثم تقدم هذا الشمر الخبيث ابن ذي الجوشن ففصل رأس الحسين عن جسده، قطع له رأسه، وزينب ترى وتشاهد. ثم فيما قيل جاء عشرة من الخيالة داسوا عليه ذهابا وإيابا، يدوسون على جسد الحسين. بعدما استشهد الحسين وجد في جسده حين قتل 33 طعنة و34 ضربة. فوق كل هذا هم هذا شمر ابن ذي الجوشن أن يقتل علي الأصغر ابن الحسين المعروف بزين العابدين، هذا الولد الصبي من أولاد الحسين الوحيد الذي نجا، كان صغير، أراد كذلك أن يقتله حتى لا يبقى للحسين نسل، لكن منع عن ذلك عبر زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه. جاءت ذرية الحسين، معناه ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أولاد الحسن جاء من هو من ذرية الحسن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذرية الرسول اللي هن من أهل بيت الرسول كلهم عبر الحسن وعبر الحسين. قتل من أصحاب الحسين 72 نفسا، ومن أهل بيت الرسول قتل العشرين، قريب العشرين مع الحسين. سبحان الله، كانوا من خيار الناس في تلك الأيام، ومع ذلك هؤلاء الأشرار قتلوهم. أهل السنة والجماعة لا يوافقون على هذه الأمور، هم ذكروا هذه القصص وهذه الحكاية ليحذر الناس من فعل أولئك الأشرار. هذا ابن زياد الملعون الخبيث. قتل من أهل البيت جعفر والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر، هؤلاء أولاد علي بن أبي طالب. سيدنا علي عنده أولاد كتير، ليس فقط من فاطمة، مسمى ابنه أبو بكر ومسمى ابنه عثمان، ماتوا في المعركة. وقتل علي الأكبر وعبد الله من أولاد الحسين، وقتل عبد الله والقاسم وأبو بكر من أبناء الحسن ابن علي، وقتل عون ومحمد من أولاد عبد الله بن جعفر، وجعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم من أولاد عقيل، وعبد الله ابن مسلم ابن عقيل، ومحمد ابن أبي سعيد ابن عقيل. كذلك قتل أخو الحسين بالرضاعة عبد الله ابن بقطر، قتلوا في تلك البلاد. وكان عمر الحسين يوم قتل 56 سنة، كان استشهاده في يوم الجمعة في 10 من محرم سنة 61 من الهجرة الشريفة. أخذوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد، واحد من الذين حمل رأس الحسين في طريقه عرج على بيته، فوضع رأس الحسين عنده ريثما يأتي به إلى ابن زياد. وكانت عند هذا الإنسان واحدة من نسائه، فقالت له: الناس تأتي بالذهب والفضة وأنت تأتي برأس ابن بنت الرسول؟ والله لا أمكس معك. فتركته. وقد رأت بعض النساء نورا يخرج من رأس الحسين إلى السماء، وطيورا بيضاء ترفرف حوله. ثم أخذوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد الشرير. ثم هذا ابن زياد حمل الرؤوس إلى يزيد ابن معاوية. فلما أدخلوا رأس الحسين على يزيد ابن معاوية، تظاهر يزيد أنه لا يحب أن يقتل الحسين، كيف تقتلونه؟ لكن ما فعل شيئا بالقتلة، ما عقب ولا حبس ولا ضرب ولا اقتص منه ولا ترك من مناصب شيء من مناصب، أبدا ما فعل شيء هذا يزيد. بل يروي بعض أهل السنة أن يزيد كان معه قضيب في يده، كان معه قضيب في يده، فصار يشير بالقضيب إلى ثنايا الحسين في فم الحسين، يعني له شفته يوطيها يلعب فيها يعني. فكان قد دخل أحد الصحابة أبو برزة الأسلمي فخاطب يزيدا، قال له: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما، ألا إن هذا الحسين سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وأنت شفيعك ابن زياد. ثم قام من المجلس وانصرف. لذلك لما يذكر الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي ولاية بيروت من علماء أهل السنة والجماعة هذه القصة في كتابه التاريخ مختصر تاريخ الإسلام، يضع عنوان فيقول: يزيد ابن معاوية عليه من الله ما يستحق. هذا العنوان، والكتاب مطبوع. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل إمام سني جليل كبير من المجتهدين قال: يجوز لعن يزيد، قال يجوز لعن يزيد. أما بقية أهل الحسين ونسائه، كان معهم ابن الحسين علي الأصغر زين العابدين، كذلك حملهم ابن زياد وأرسلهم إلى يزيد في دمشق، بقوا هناك فترة ثم أرجعوهم إلى المدينة المنورة. وضع رأس الحسين الشريف في دمشق فترة، ثم بعد ذلك نقل إلى القاهرة إلى مصر. أما جسده الشريف فدفن في كربلاء. الحافظ ابن عساكر من علماء وحفاظ أهل السنة والجماعة يروي أن طائفة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم، فوجدوا مكتوبا في كنيسة: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فسألوا: من كتب هذا؟ قالوا لهم: هذا مكتوب هنا قبل مبعث نبيكم 300 سنة. الإمام أحمد يروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: رأيت رسول الله في المنام نصف النهار، كأنني بالنهار شفته بالنهار، رأيته أشعث أغبر معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. فلما استيقظ ابن عباس ابن عم الرسول وأخبر بالمنام، دونوا عندهم في هذا اليوم في هذه الساعة ابن عباس رأى المنام. فلما جاءهم الخبر فيما بعد أن الحسين قتل، عرفوا أنه قتل في هذا اليوم وفي هذه الساعة. وكل من شارك في قتل الحسين مات ميتة سوء. الله تعالى ابتلاهم كلهم بآفة ومرض وجنون، ما خرجوا من الدنيا إلا على هذه الحالة، أكثرهم أصيب بالجنون. وهذا ابن زياد ما مكث فترة يسيرة إلا وسلط الله عليه إنسانا وقطع له رأسه. في هذه المصيبة نتذكر ما رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب منها. رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه. معناه في مثل هذه الأيام في يوم العاشر من محرم نتذكر ما حصل للحسين ونسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي حصل للحسين هو شبيه بما حصل لنبي الله يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام من أنبياء الله، وقد قتله ملك من الكفار، لأن يحيى أفتاه بحق. هذا الملك الكافر كان عنده امرأة، متزوج امرأة وقد كبرت في السن، وعندها بنت من غيره. هذه الامرأة العجوز زوجة هذا الملك خافت إن ماتت أن تذهب الأموال لغيرها، قالت له: أزوجك ابنتي. قال: أسأل يحيى. سأل يحيى، يحيى قال: حرام حرام. فهذه الامرأة الخبيثة لا زالت تحرك هذا الملك لقتل يحيى والعياذ بالله، فأراد أن يتزوج البنت ويقتل يحيى عليه السلام. يحيى من أنبياء الله، من خيرة خلق الله، فاستدعى يحيى وأمر بقطع رأسه وهو من أنبياء الله. قطع رأس يحيى عليه السلام ونزل الدم. وضع الدم في طست وعاء، إلا نقطة دم وقعت خارج الوعاء. كل الدم وين وقع؟ في طست من وعاء. وحتى يرضي هذا الملك تلك الإمرأة العجوز أعطاها بطست الدم حتى يزداد في رضاه. أما نقطة الدم اللي خرجت خارج الوعاء وقعت على الأرض وبقيت تفور. إذا الدم وقع على الأرض بجف لكن لما وقع الدم يحيى على الأرض بقي يفور يفور يفور يفور، حتى سلط الله تعالى على هذا الملك ملكا آخر جبارا كافرا، فقتل في يوم واحد 70,000 من جنود هذا الملك، فهدأ دم يحيى عليه السلام. كثير من الأنبياء قتلهم الكفار. الدنيا ليس لها قدر عند الله، لو كان لها قدر لا يصاب نبي بمصيبة. الآخرة هي دار الجزاء لأولياء الله ولأعداء الله. فما هذه الدنيا إلا مكان للبلايا والمصائب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المطيعين الممتثلين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.
2: الله أكبر.

0: في القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرى حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: A2MFM sponsor.
7: أهلاً، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
8: أنت مهم في العمل.
7: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماماً.
9: شكراً أمي.
7: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

أسعد الله صباحكم. مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المعيشة، تضمنت موازنة نيو ساوث ويلز حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر، منها خفض رسوم تسجيل السيارات الخاصة بمقدار $100 وتقليص السقف الأسبوعي لرسوم الطرق المأجورة إلى $50. كما جمدت الحكومة أجور النقل العام لمدة عام، في حين تراهن على زيادة معدلات بناء المساكن لدعم المعروض السكني. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات لن تتسبب سوى بأثر محدود على تكاليف المعيشة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وحالة عدم اليقين في سوق العقار. رصد الثالث إصابة بسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في أستراليا بعد تأكيد إصابة طائر مهاجر من نوع النوء في جنوب أستراليا، كما وأكدت السلطات أنه لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من الحالتين السابقتين اللتين رصدتا في غرب البلاد في وقت يخضع فيه طائر آخر عثر عليه قرب منطقة ساحلية لفحوصات تأكيدية. وشددت السلطات على أنه لا دليل حتى الآن على وجود إصابات في مزارع الدواجن أو على حدوث نفوق جماعي للحيوانات البرية مع استمرار عمليات المراقبة والفحوصات. تصدرت التطورات المتصلة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية والملف اللبناني المشهد السياسي، في وقت تتواصل فيه المباحثات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التوتر في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لفترة غير محددة، مشيرا إلى أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى أولوية أساسية لواشنطن، وأضاف أن الأمور تسير باتجاه إيجابي فيما يتعلق بلبنان. كما نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل بهذا الشأن، مؤكدة أن أي تقدم في المحادثات سيقاس بمدى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها. هذا وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة تستعد لإرسال مفتشيها إلى إيران في أقرب وقت، في حين أعلن البنك المركزي الإيراني أنه سيفرج عن $12 مليار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى من التفاهمات. وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد ومتابعة تنفيذ التفاهمات. أما في جنوب لبنان فقد استشهد شخصان وأصيب آخر بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جنوب لبنان، فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بإبقاء قواته فيما يسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تشهد شبه الجزيرة الكورية مرحلة حساسة مع انعقاد منتدى للسلام في كوريا الجنوبية، ويأتي ذلك وسط استمرار التنافس بين الولايات المتحدة والصين، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تعزيز قدراتها النووية والعسكرية. ويرى محللون أن مستقبل السلام في المنطقة سيبقى مرتبطا بقدرة القوى الكبرى على إدارة تنافسها ومنع تصاعد التوترات. بالخبر الأخير، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مؤشرات الأمن العالمي تشهد تراجعا متواصلا، معتبرا أن الردع النووي يمثل العامل الرئيسي الذي يحول دون اندلاع حرب عالمية. وقال بيسكوف إن الردع النووي لا يمنع في المقابل نشوب النزاعات الإقليمية، مشيرا إلى أن احتمالات وقوعها تتزايد في الوقت الراهن. أعزائي المستمعين، ينتهي هذا الموجز. أشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

لعن الله وغضب على من قتل الإمام الحسين عليه السلام ومن شارك وساعد وخطط لذلك ومن انقلب وخان وتآمر وتخاذل عن نصرته بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وماذا سيكون عذرهم وحجتهم عند الله يوم تجتمع الخصوم؟ ألا عليهم من الله ما يستحقون؟ وما أخبث من اتهم الإمام الحسين بالفتنة من خلال تعمد أن يقتل مع أهل بيته وأصحابه عندما خرج بهم؟ وما أقبح هذا الافتراء على الإمام الحسين أنه سبب الفرقة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما أسوأ ظن من اتهم الحسين سبط النبي عليه الصلاة والسلام بحب الكرسي وطلب الدنيا والمزاحمة عليها؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا. نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يثبتنا على أعظم نعمة يؤتاها العبد، ألا وهي نعمة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين.

نلتقي معكم مجددا مستمعينا الكرام، ومع صباح يوم جديد ويوم مبارك. هو يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم للعام الهجري 1448. نعم، نحن في عام هجري جديد في الشهر الأول من هذا العام، شهر المحرم، وها نحن في اليوم العاشر من هذا الشهر، والذي هو يوم مبارك وحصلت فيه حوادث كثيرة كما سمعنا ونستمع عبر الإذاعة. فهذا اليوم يسن صيامه، نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم أحبابنا الكرام صيامكم وأيضا صالح أعمالكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اليوم لأداء مزيد من الخيرات والطاعات. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

نعم أحبابنا الكرام، يوم عاشوراء هو يوم من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة، وهو العاشر من شهر المحرم، والذي وقعت فيه حوادث كثيرة وحوادث فاصلة. ففي هذا اليوم تاب الله تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وقيل أيضا هو اليوم الذي أهبط فيه سيدنا آدم إلى الأرض، ونجى الله سفينة نوح، ونجى الله سيدنا موسى، وأغرق فرعون، ونجى يونس من بطن الحوت. وقيل هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس، وأعطى الله الملك لسليمان، ونجى أيوب من ضره. وفيه حصلت حوادث كثيرة، وأيضا فيه استشهد الإمام الحسين، فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة.

نعم مستمعين الكرام، هذا اليوم يوم عظيم فيه حوادث كثيرة. ذكرنا أن هذا اليوم تاب الله تعالى فيه على سيدنا آدم، وأيضا قيل أن هذا اليوم تيب فيه على قوم يونس، ونجى الله تعالى أيوب من ضره، ونجى الله تعالى سفينة نوح، وذكرنا أن الله نجى يونس من بطن الحوت. فالإنسان يعني يكثر في هذا اليوم من فعل الخيرات، فلنكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، عسى أن تغفر ذنوبنا في هذا اليوم. فقد ولنكثر أيضا من دعاء ذي النون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد ورد أنه لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وشرعنا الحنيف حثنا على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء وفي سائر الأوقات، ولكن في يوم عاشوراء يعني أكثر رجاء القبول، قبول هذه التوبة لمن تاب إلى الله عز وجل من ذنوبه. فإنا نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: وفي دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
1: يا نفس عاقبة الذنوب لهيب.
0: هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا الصديق رضي الله عنه أن يقوله في صلاته، ونعيده ونكرره ونكرر هذه الكلمات بقلب صادق رجاء توبة نصوح وتوبة صادقة إن شاء الله تغفر ذنوبنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا في هذا اليوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الدعاء مستمعين الكرام نكرره: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

أيضا مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل لفترة الخدمات أحب أن أذكر بما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي هو سيد الاستغفار. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أن توسعوا على أهلكم، كما وسمعنا وورد في الحديث أنه يلي بيوسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه طيلة العام، وسمعناها من المشايخ الكرام. ولو يعني بالقليل ما بده يسرف، إنما يوسع وأيضا يتصدق على الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم العظيم. وفقنا الله وإياكم لأداء الخيرات فيه، واجعلنا وإياكم من عباده المتقين والذين قبلت توبتهم وغفرت ذنوبهم

إذن أحبابنا الكرام، نحن في هذا اليوم المبارك، يوم العاشر من شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1448، وذكرنا أن هذا اليوم هو يوم عظيم حصلت فيه حوادث كثيرة، ومنها الفاجعة العظيمة التي ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء حيث استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركاته رضي الله عنه وأرضاه.

وأيضا أحب أن أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فنحن اليوم في العاشر من هذا الشهر، وما زال أمامنا 19 أو 20 يوم، فالإنسان يكثر من الصيام في هذا الشهر لمن استطاع، يعني فيه أجر وثواب عظيم. فقد قال النبي: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أحبابنا الكرام، حنتابع معكم إن شاء الله تعالى، وكمان مع فترة الخدمات والفقرات المعتادة خلال فترتنا الصباحية.

أحبابنا الكرام، نعم، فلنتوكل على الله ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المتوكلين عليه. أحبابنا الكرام، في كمان عنا بيان وردنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني، فتعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الجمعة، يوم غد الجمعة 26/6.

نتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات وكالمعتاد كمان نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69 سنت مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير، ما في عنا شيء بارز على صعيد حركة السير حاليا، ما زال يمكن يبدو أنه كمان الطريق ما زال مغلق بتشيبينغ نورتون جراء الحريق. يمكن كثير منكم سمعوا من خلال الأخبار عن الحريق اللي كان بتشيبينغ نورتون يوم أمس، وكان الطريق مغلق بكل الاتجاهين على غوفرنر ماكواري درايف ما بين ألفريد رود ونيوبريدج رود، ويعني ما زال حتى الصباح كان الطريق مغلق بسبب هذا الحريق الذي حصل يوم أمس. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، حسب دائرة الأرصاد الجوية غائم جزئيا، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة 2 إلى 15 ملم، نسبة كمية الأمطار بمدينة سيدني، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 18 درجة مئوية، حاليا حوالي 12 درجة والشعور فيها حوالي 8 درجة.

بالنسبة إلى التوقعات لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني أيضا غائم جزئيا، وهناك احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خلال النهار من 1 إلى 10 ملم، والحرارة بتتراوح ما بين 12 و17 درجة مئوية إن شاء الله. ما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-7274-7907-9707-2747-9707-2747.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا في بيت معروض للإيجار بلونيا، بيت 3 غرف نوم بمنطقة لونيا في بيلت إنز، والبيت معمله رينوفيشن، وكمان في وراء جراني فلات أو بيت تاني، يعني فينا نقول بيت تاني 4 غرف نوم. فالأمام 3 غرف نوم مع باثروم جديد، وكمان في لوندري خارجية مع تويلت ولانج روم ليفينج روم وكمان كيتشن جديد. $750 بالأسبوع. هلا بنعطي رقم بعد شوية، بعتين صور هنا يعني موجود بلونيا. وفي بيت وراء غرف 4 غرف نوم حمام وكمان 2 built-in wardrobes، كمان في أونسويت بال وكمان سكند باثروم، في ووكين واردروب، وكله جديد brand new all brand new، وتو شاوز و250 السعر $750. إذا أنا كله brand new وكمان تو شاوز، السعر $750 بالأسبوع بمنطقة لونيا. ويعني إذا بتتواصلوا مع الأخوة الكرام أكيد بيبعتوا لكم صور وبتاخدوا فكرة عن المكان، عن يعني البيت والبيت اللي وراه، يمكن بيناسبوا عائلة مثلا كبيرة بيستأجروهم مع بعض لربما. مثل ما ذكرنا البيت الأمامي 3 غرف نوم $750، واللي الخلفي 4 غرف نوم $750، وكله معمله تحديث ومثل جديد. So then it says, as we receive this message, there is a 3-bedroom house for rent in Lonia. 3-bedroom house with built-in wardrobes, 1 new bathroom, outside laundry with toilet, lounge room, living room, new kitchen, $750 per week. Also, there is a second house at the back, 4 bedrooms, and 1 bathroom, 2 built-in wardrobes, ensuite with second bathroom with walk-in wardrobe, all brand new with 2 showers. Price is, the weekly rent is $750. The phone number for more details, 0405-112-225. الرقم 0405-112-225. 0405-112-225. كمان أحبابنا الكرام، معروض للإيجار غرفة للإيجار مثل استديو، مثل ما ذكرنا يوم أمس ونرجع منكرر، غرفة اللي هو استديو للإيجار بجرينيكا، مفروش من كل شيء، ما بتحتاجوا أي شيء، يعني كل شيء موجود، من غرفة النوم وأدوات المطبخ وكل شيء. قريب مسافة مشي على السوق، $380 بالأسبوع، وبيضمن الفواتير من كهرباء ومي وإنترنت. إذا بدكم تفاصيل أكثر بتتصلوا على الرقم 0450-944-752-0450-944-752. A room for rent in a room for rent in Greenacre, like a studio, fully furnished, and it's a walking distance from the shops and the shopping center. $380 per week. It including bills, water, electricity, and internet. And the phone number is 0450-944-752. كمان يوم أمس كان معروض جيب SUV، يعني هو جيب 2015 model for sale 2015، لونه أسود وماشي 171,000 كيلومتر كما ذكر الأخ، نضيف كتير. registration خلص أول مبارح ب 23/6، معروض ب $4,500 من دون registration، وكمان قادر يعني يعمل registration 6 شهور أو سنين مثل ما بتتفقوا يعني، وأكيد بتتفقوا على السعر. الرقم 0402-963058 0402-963058-0402-963058. Jeep for sale. Jeep 2015 model. Black color. 171,000 kilometers. Registration expired
on the 23rd of June, 2 days ago, and it's advertised for sale $4,500 with no registration. If you'd like to, as our brother mentioned, he can add registration 6 months or 1 or 12 months, and you can agree on the price, inshallah ta'ala. And it's clean, as mentioned, and the phone number is 0402-963058. 0402-963058-0402-963058. منتابع معكم أحبابنا الكرام. نشوف إذا عنا اتصالات. ما في يمكن ده الوقت، ما بعرف، فينا نستقبل اتصال سريع إذا حدا كان عم يفكر يتصل. أهلا وسهلا على 977-072747-0727. أحبابنا الكرام، يعني سبحان الله مرق الوقت بسرعة ونحن معكم مع فترة الخدمات، وإن شاء الله تعالى بتكونوا استفدتوا من مرافقة هذه الفترة الصباحية الثانية عبر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي.

أيضا مستمعينا الكرام أردنا رسالة في في سيارة تويوتا أوريون معروضة للبيع، تويوتا أوريون بريسيرا 2009 موديل 2009 for sale registration till the 29th of October ل 29/10، لونه أزرق بلو كلا 300,000 كيلومترز بلس يعني أكثر من 300,000 كيلومتر، بلاك انتيريور ليذر، new front tires $5,000 or nearest offer $5,000 أو أقرب سعر، والرقم the phone number is 0402-46-3560 0402-46-3560 0402-46-3560. يوم أمس كمان عرضنا كان في تشيست فريزر $250 وفي برادي أنواع مختلفة وأسعار مختلفة بحال يعني نوعية جيدة، وكمان في تريا عدد 2 وحدة $250 وفي كمان شنطات السفر شنطة $50 كما ذكرت الأخت، وفي فوق ماشين $80 وفي بلاط للداخل وللخارج باقيين متبقيين يعني البوكس $50 وفي تي في يونت مع تي في ب $400 وفي حقيبة نسائية ماركة معروفة $50 وفي عبايات وشال أسود ب $10 شال أسود ب $10 وفي ويلتشير بحالة جيدة كمان $400 بحالة جيدة جدا ويلتشير $400 in very good condition والرقم 0450-721-435 0450-721-435. كمان برجع سريعا بذكر أحبابنا الكرام بالبيان اللي ورد